الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ

0: التامة، والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت
3: إلهي بما أنجر لو عبدها لجسي بري الله إخوتا لجسي بري عرش إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا أقرتي إما الشهيان نبي بوا بلام إما أمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لم زمني فتنا جيان بسر أبين كافران جيهان همو بسر ما نوكوبو نتوا شياطين إنسو جين بسر ما نوكوبو نتوا دي پروردگارا رحمتي خود لو رجا بسر ما نببارينا إلهي بمن يرى لو عبداني لو رجا ناوي أن تمر أكري وناوي أن أخوين ريتو ببرزي فضح من مك لبردم عبدك أنت ممن شكينا لبردم خلائقا چون ليرا قناها كاني أمت شار دوا چون ليرا خيال خرابا كاني أمت شار دوا تو قوري خل لبردم خلائقا بمن شار ويا أكرم الأكرمين إلهي لو رجي بحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاد أبين ممن يرى لو كساني أو اندقنا هيان كردوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرمزار کن لو رجای من جر لو عبدانی خوشویستی دل من صلی الله علیه وسلم لو رجای شان ازیان پیو اکا الهی دوال لیکن برحمتی خود بکرمی خود خوشویستان و دوستان من هر همو پیکو یا الهی لجر سیبری عرش خوتا یا الهی کو من کرو پروردگارات چون امشو آوا کو بینو چون هموان شتيق راي كيشانو ليرا هموماني دس جمع كرد تو قوري خود أول صاحي محشرا بدوري بيغمبر وصلى الله عليه وسلم كومان كر إلهي لد أبارينا ولد ألا علينا چون لمشونا برحمتي خود خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أواني كشو زندو أكنو أو هر همومان چون أم رحمت بسرا باراندين رحمتي كي قورا بسرمانا ببارانا لويل صاحي محشرة دلمان جمك لخزمة بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كمان كشفاعتي أو من بخ لقل أو حشر منك بخوش وستاني أو قبول منك إلهي أقرشي أم الشاياني خوش وستي أو نبي بلام أو الرؤوف الرحيم شفاعتي أو بقناه كاراني أمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خويا رحمة بزي خود بسر ما نبي بارنا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خويا دعا كان من قبولك يا رب العالمين خويا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو قوري خود خويا لقناه دايكو باك من خوشب بخوا پروردگارا اما كم ترخم بوين بران بريان إلى هدا ولي أكين تولي أن خوشب أواني كم مردون أواني كماون خويا عفويا كبو خاتين وجوانا كاني خود يا ربي خويا يان دعوة لي أكين برحمة بزي خود بكرم يخل لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورة إلى أهدا والدي أكين رحمة بزي خل بس مردو كان مانا ببارنا يا رب العالمين تايبد أو مردواني بينا أزن بأكسن لنا قورك أنا أخوي رحمة يخل بس ريانا ببارنا أخوي دا والدي أكين بناوي جوان بصفتي برز باسم عظمت أم دعانا من لقبولك.

0: قرن هل تحس منهم؟
1: راديو ايدنجي اسلام برنامكاني لسر شابولي 106.1 بلاود.

أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله.

0: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواي گورا درود و صلوات دبخشيت امروفا ودا شاكي بو نستي ودا گناهي بو سريتا وا ودا درجه هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات و دكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قوله ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کس إلا أمتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيبغش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کس السلام يكتبو بن يريمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او صلوات بو تو بن یری من ایش صلواتی بو دن یرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سر جم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث سكيت لا فرمي أخواي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواي دسكوي وكويش لها والامتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب دبيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موركش صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب كان هذا بشي تسره حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: اللهم صل وسلم

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبداً.

0: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات.
2: وما

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوا من لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بيخوين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزن خوش حال لواني دوست و هجده لواني كاين تفسير قرآن پیروز بیم و خزمتان بست رزامن دي خواهي قوله و هوادان ايو ازي سود ديور بگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بله خوش آیستان. دیاره اکلوانه رابردو خواهی جور سبحان و تعالی باس من کرد که دفتر می کاتک و باز ل لسرتای صورت کده باز ل و دکاک و هر آوزاتی شانی پرستنیه آوزاتی و الحی القیومه هر آوزاتش کو کتابی دا بزندیا کو پابنبون بکتی بکا باوشی وی ک خواده تا اکو بنداتی ل بخوا او خوای کو تاک پرسترایی به حق کوته پابن بو بکتب که تا اکو بنداتی لبو پرسرای به حق بکی هر او خواش تورات و انجیل و فرقان و همو کتاب کاند کی دا بزاندی ایتر اوانی کو کفر بکتب خوای گور دکر سبحانه و تعالی لهم عذاب شدید عذاب سزا چی توندین ه لاله خوای گور والله عزیز ذو انتقام و کو باسم الله کو تایدی وانی رابردو بله خوای گور عزیز ذو انتقام گوتما پیست برون کرنا و ه ایتر اول نوا هرشه خواهی گویی ارد باز لدو ناو لناو پیروز کانی خوی دکاتن و کو هرشه یک لبو آنی که کفر به اتکانی خواهی گویی کرد کفر با من هزی دکن که خوا نردیتی سبحان و تعالی با آقا دار بن آنی که کفر به اتکانی خواهی گویی دکن بزنن که عذابش تندیان هی لان او ذات که العزیزه او خواهی که ذو انتقامه العزیزه خواهی گویی که یک لناو پیروز کانی عزيزه عزتي قدره عزتي قهره وهلوى عزتي امتناعها عزتي قدره واتلا قدر قيمه خوي جورا خواش عظيمه سبحانه وتعالى خواش عظيمه همو ما ناي عظمتها اللائقه بخوي وهلوى عزتي قهره او فريد صلاتها كبيوي هرشتيك بكا ديكا سبحانه وتعالى كواتا او بريد صلاته بهرشتك بكا لسد هركسك زيب زيدك وهروها عزتي امتناعها واتا هيدز موجودك هيدز مخلوقك نيا بتواني والعياذ بلا دستي بقى تخوا وزرري بي بقيني ممتنع اخواي جور سبحانه وتعالى هيت كسيق نيكا بتواني زرر الاخواب دا والعياذ بالله زور خواي يقول لو عظيم ترى عزيز ترى لو كوا كسيق بتواني زرر بيبقين والعياذ بالله والله عزيز لو بترسن انا كفر بقت كان خواي يقول ده كان لو خوا العزيزه بترسن كاتسس زات لو ان اماده كده وارها ذو انتقام خواي يقول سبحانه وتعالى ذو انتقام نافر من ذو الانتقام بألف لام نافر من ذو انتقام بنكرة فرمويتي لبرأوي خواهي قول سبحانه وتعالى انتقام هي بلام انتقام كي لها مكسيقنية بل كل شيء وكل زي قايد كروني كتو إنا من المجرمين منتقمون إنا من المجرمين منتقمون انتقام طول سنوي خواهي قول لكسانش مجرمة لكساني تاوان بارا مزرم يجب مصطلح قرآن في روز زياتر يكم كسك مزرم بكافرة يكم كسك قولترين زنما كفر كردنا برامبر بخواه سبحانه وتعالى برامبر بفيغنبركي صلى الله عليه وسلم برامبر بكتابكي كقرآن في روز زياتر يكمين زنما ياخد قولترين زنما كفر كردنا برامبر بخواه واتخواي قولة ذو انتقام من المجرمين إنا من المجرمين منتقمون خير انتقام للمجرمين دكاتو لكافرانو وهر وهر كسي هر زري ما يشكب كاتنو مصر بي لسري بتأكيد خوي قولة طوالي ليزا سنتوا أو ذات سلا دنيا سلا قيامت يان لدنيا ولا قيامت إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الله سبحانه وتعالى بتأكيد بيقمان هيشتك لايناشا دريتوا نلا زوينا لا آسمان دا نلا زوينا لا آسمان دا سبحان الله كواتا ديسان تيمان دا قيني او كتابي كخوانا ديتي سبحانه وتعالى كقرآن بيروزا في ويست بشريت بيبابا بنو شكراني خواب كان لسر او كتابا كواب راستي خواي قول ريزي لان كخواي قول منهجي لان دانا او خواي كخلقياني كردي وازيان لان هنا
سرگردان بن هر روزه رولا روجیگ بکن نه کتاب لونادینا پیانی فرمواب کن و ما کن تا و کو سرفرازی دنیا و قیامت بن آویک و کفریش با و نعمت بکاتن و عذابش تون دل بوهای و بزنن که خواهیش تیشیله ناشر دری تو هیش تیشیله بزد نبی که حتی دیسان تحذیره آقا درک نه براستی وستان لخل خدمت او آتانا بیر کردن ول خدمت او آتانا که بعض ل صفاتی خواهد که سبحان تعالی براستی آویک و تقوا ل درو درونی انسان پیدا دکه اوهی که خواد پیدا ناسینی کاتش که خواد ناسی با اسماع و صفات او زب راستی ملکز دبی لبوی خواهی که لا یخفا علی شین فی الارض ولا فی السماء هیچ تیگ لای بزرنیه هیچ تیگ لای بزرنیه نه لزوینه لآسمان کانده هیچ تیگ لای بزرنیه که واتا پیشتا بترسی لخواه سبحانه تعالی اگر تا گناه بکی برو لزگاه گناه بکی لغیر عاد و آسمان و ملچی خواد چین داری هیا چین داری هیا اواد لپیش ساوبی که هیچ تیگ لخوا بزرنیا نلا لزوی و نلا آسمان وکو خواهی گو لسندین آیت او حق تدوپاد دکاتوا لبون منا لسورتی لقمان خواهی گو لمن در جرتوکاتی که لقمانی حکیم وصیتی کورکی دکا یا بنی انها انتکو مثقال حبت من خردل فتکون فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله تمشاک بس شيء كرة كبر ورد ذلك على سر أويكوا بابلين صفاتي تقوى لدرو درون درس كابويكوا حسب معيتي خوابك وحسب رقابتي خوابك إن الله كان عليكم رقيبا أي من داري خوش ويستم أي كرة خوش ويستم أجر بيتو يجمس قال زرو لما ديتي زور حقيرج بي هرتي تجنبي يترلنا وبردك بي يان لأسمان كان بي يان لزوي بي يأتي بي الله خواهی گوره پی آگادار و دشیهینی تو روز قیامته این الله لطیف و خبیر خواه لطیف سبحان تعالی و تعالی من بی دقائق الاشیاء خواهی گوره آگادار با وشتهر وردکان خبیرش عالی من بی بواطن الاشیاء آگادار با ناوروچ اشتکانش که اتا زور مهیمه همه لگل او اتانه بجین این الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء خواهی گوید هیچ تیگ لی بزر نبی لا زوی و لا آسمان که تا پیوسته همو کاتیگ بوشی وی که خواده سبحانه و تعالی هر کاتیش او حقیقتد لبیر چوه لجر لبابلین بفیت شیطان و یا خود با دافعی نفسی اما ربی سو غلطی اکت کرد حالی اکت کرد زو بگره و خواه پی آگادار بو بفضل خوی ستری کردی بگره و توبه بکا ان الله لا اخفا علی شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم خواهي قولي حقتش كما ببير دين تو كزور زارن إيمي إنسان لبيري دكين أو خواهي سبحانه وتعالى يصوركم تصويرتان دكا في الأرحام لنا رحمي دايكتان كيف يشاء بوشي ويك بيوي لا إله إلا هو هيز إله فارستاج بحقني تنها أو نبي العزيز الحكيم أخذك العزيز الحكيم بل خوش يفسان إما لبيشي هاتن من لبو أو وجودي هيز نبوين وكل صورة الإنسان ده خواهي قد فرمي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنسان بيلا حق تذكاته كوا پیش اوی ایم بین وجود هر یک لئیم بین وجود لو تاریخی که تیدا بولاد بوینا فکر لوی کرتو پیش او اتو شتیگ نبوی لم یکن شیئا مذکورا شتیگ نبوی کباسد بکره سبحان الله شتیگ نبوی کباسد بکره ایتر خواه اتو هینا وجود خواه گوره اتوی لناو روح می دای کد با سنتی خوی و با قدرتی خوی و باو شوی که کردیت سنت اتوی خلق کرد و بو قناغانه بردیتی کوار لسندین آیت باسی کردی پاشان اتو هاتی وجود پیشتری هر کسی نبو بو ناوی که استاتو حلگری اتلو خود لبیرده کی و پاشانیش فتری اگ دا جی و دمری اتر زهر عزیب انسان لنیوان او دو عدمی بیتن او زا اوها مغرور بی اوها مغرور بی لو فتری کوار دی وجود و او زا که مرحلی من داری دبری زا خوای گوره د صلاتت پیدا بخشی و اختیارت پیدا بخشی لو خرابی دکی لو فتره لو تاکه کار نابی لو بوشوی نابی کوا حسب او منهزی که خوانا دیتی نزل علیک الكتاب بو با پی او منهزب رو تاو کسر فراز دنیا و قیامت بی
كواتا كاتك بسر الداهدة تهيس نبوي لو كاتي باشان هاتي وجود تشتيش وابك كواشتيش مذكور بلا باشي مردنت شتيش باسكراو بي بتاك باسد بكري وكو إبراهيم عليه الصلاة والسلام تفهم واجعل لي لسان صدق في الآخرين يا ربي خوايا وام لي بكي كواب بوشي ويبجيم لدواي خوشم بتاك باسم بكري بتاك باسم بكري با كسيق نبي أبتر بي دواب رايبي إن شانيك هو الأبتر كاتي كواب بيغمبري عند فرين صلى الله عليه وسلم دواب راي ولبرو كورينيا خواي يقول فرين أوي رقي لتو أو دواب راي أبو زهل أبو لهب دواب رابون أقر باسي بكرين بخلاف باسي عندك برام رسول الله حتى روج قيامت صلى الله عليه وسلم أتباعي أون براستي واني شوي كوتين لقدر شوي كوتين لبوبي دواب راي نابي لباشا خوشد بتساك باس الدكري ورحمة دلو دنيردري إيتر خوايا سبحانه وتعالى مي تصوير كردننا ورحمي دايكمان كيف يشاء تصوير صوركم أتا هل يكو صورتك ببخشينا خواي قوري اختياري كريتو ببيا كوريان كتس خواي قوري اختياري كريتو رج بيان سبي بي جوان بيان ناشرين بي دريج بيان كرد بي بيوست أولا أو حقتك لبيتساوان بي إيما بدا صلاة خوا خلق كرينا وبوشي وشك خوا ديبي إتر بهر شيء خلق كله وإبتلاء تأكنه آت في رازيانا في رازيانا خواه سبحانه وتعالى كوات في وسط إيه مش تقيم يكتري لسر وأنا كين فلان كاس كرت يان دريجة جوان يان ناشرينا سبيان رشة نا أول الصلاة إيه مدانية شتكر الصلاة خو من داها بيشاني أوي كفخري بيفكن إيش أوي إن أكرمكم عند الله أتقاكم شيء لما زيات المتقية لبو خوي ولبو خلتي ولبو خواص الحياة سودمند نفعي هيا لبو خوي لبو خلتي وهروها ملكت لبو خوا او يانا براستي شاني او يكوا فخر الشانازي في وبكرين وق بشتكوا ده صلاة خو ما عندها نبي وتقييم مقابلش ما سر او شتبي كوا تمشي كارو كردو يمكن نك تمشي شواز صورتي بكين يتر هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء ارحام جميع رحمة كوا دكا بابلين جيغاي من دالبون كوا آفرت خواي قول سبحانه وتعالى باشي وخلقي كرده يتر خوايا وكل سندين آد دفر من النطفيك وباشان ديكات علقك وباشان ديكات مضغك وباشان ديكات عظام وباشان أو إسكو أو هيكال عظمي أو زا خواي قول دايدة باشي بلحم يتر بوقونا غاني كوا علميا نش إسبات كرا كوا تسن باوردي خواي قول القرآن في روز باسي كرده أو خوايا سبحانه وتعالى إما بوقونا غاني لنا روح من دايك من خلق دكا كيف يشاء او كخوابي بي سبحانه وتعالى اتن هر او ذاتيش يعني فرسنه ويدا فرم لا اله الا هو او ذاتيك خالقي تو هر او يعني شاني فرستن هي دي باشا لو بندات لبو كس يك دكي كوا شاني فرستن نيا اختي لبو تو كردي او خواه شاني فرستن هي كوا الحي القيوم لخودي خوي اسماء وصفات واي هي شاني فرستن هي او خواه كوا خلقي كردي او خواه كوا داد جياني او خواه كوا داد مريني هر أبي أنا شيء يعني فلسطيني هي العزيز كوكباس ما كل أتك بيشتريج بمعنى عزة قدر وقهر وامتناع ده بتوانه وبد الصلاة الحكيمة خواي جور سبحانه وتعالى حاكمة وذو حكمة خواي جور حاكمة حكمي قدريه حكمي كونيه حكمي قدريه أو بنور هر أو بري ودبا هر وكتب بشر قلوب نهر أو أتوي خرق كده بوش كبير هر أو إيش أو كونه بري ودبا بحكم قدري كمسلمان وكافر هم يلجير حكم قدري إخوانا حكمي شرعيشي هي بوي كوا خواي جور أو أحكامانك ولا سر زماني في أنصار صلى الله عليه وسلم لقرآن في روزه للسنة كيدا روني كردي توا يتر أو خواي كوا حاكم لا هموشي لا خلقه لا لا شريعتك هموي أو بري حكمتي هموي لزي جاي خويتي بوي كواد بتماعي سعادته بختوري الدنيا وقيامتي هم بندكان أوي كوا بيو بابن بن بل خوش يسند يا رجال دا دوستين لدواي وخواي جورس فان تعالى وزباز لكتاب كيدا كا كوا بس شيء وقداي بزندية وموقف خالتش برامبر بكتاب كيتيا لبر توابوني كا دوستين ببشتواني خواي جور لواني داها تدين وخدمة آتكان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

باب الغنى غنى النفس وفضل الفقر وحفظ اللسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. بشي دولمندي دولمندي دلو فضلي هجاريو فاراستني زمان. أبو هريرة رضي الله عنه لفيغنبره صلى الله عليه وسلم دجارته كذا فرمي: دولمندي أوني كمال ساماني زور بيت، بلكو دولمندي أوي كدلو نفسي دولمند بيت. عن سهل بن سعد رضي الله عنه: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. قال سهل: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. سهلي كريساد رضي الله عنه دجاريتوا بياويتي دولمن بلاي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم ردبو فرموي ببياويتي تر أم بياواتون بلاتانوا أوانيش قتيان أما بياويتي خاندانا بخوا أما شايستي أوي أقر داواي آفرت بكا آفرتي بيددري، أقر تكاية بكا تكاية دجيري، أقر قسي بكا جوي بو دجيري. پیغمبریش بیدنگ بو صلی الله علیه و سلم لپاشان پیاوی چتر به دارد بو که هزار و داماو بو ز فرموی ام پیاو چونه بلاتانه و گوتیان ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اما پیاوی چی هزارانی مسلمانانه، اما اگر بتسی بو دا خوازی افرد افرتی پی نادری، و اگر تکاب کا تکای ناجیره، و اگر قصج بکات جوی بو ناجیره. پیغمبری صلی الله علیه و سلم فرموی: دسا امیان باشترا لپر زوی لوینه اوی تریان، قدر و ریزی لای خوای گوره بدلی پاکو بمال زورنیا. وعنه ایضا ان رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله و سلم قال: من یضمن لی ما بین لحییه و ما بین رجلیه اضمن له الجنه. قال الله تعالی: ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. سورة قاف. لسهلي كري سعد رضي الله عنه كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: كسي زمان دستبريب كار لنيوان هردو لوكاني لنيوان بيكاني، منيج دستبري أو دكم لتوني بو بهاشت. وخواي قولد فرمي: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سورة قاف. واتهرو شي لزارتان بيتدري أوال لان كسي تساو ديرو نوسر وتومار دكريت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. أبو هريرة رضي الله عنه لفيغنبره وصلى الله عليه وسلم دجارته وكفرمويتي: بنده وارق دکوه و تی دکا کدبیت مای رازیبونی خدا اواندهش دلی ناداته به هوی گوتنی او قصیوه خدا او بنده سندین پلبرز دکاته و ورق دکوه بنده و تی دکات کبلای خوی و اوانده دلی ناداته و بچوکه بلام للای خوا و اوانده گوره و دبیت هوی توربونی خدا لانزام دا دخریت آگری دوزخ.

0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد،
2: فرجان خوشيستان
1: إما لم برنامية بس لا يكك لقمان كان تركين طبعا كدواي أويك لشندين برنامة بس لقماني يكم من كرت أويش كبري كيب ولا رسلنا ويكوي قشتي سنة پیغمبر درود خواهد سربی و ببیانو اوی که قرآن بلن یعن اسلام یعن دین کامل با قرآن بتنیا ام گمانه که ام الام برنامه دست بیده که قصه در سربین اوی جاوازی اوی لگل گمانه که پیشو اما
2: تلیسی
1: لوی که رد کرنوی بشکل سنة پیغمبر درود خواهد سربی
2: جز ات
1: نک رد کرنوی کوی گشتی سنة پیغمبر درود خواهد سربی اوی که بریتی لا انکار استقلالية السنة للتشريع كرد كرنوي أو سنتي كفيدة قتري أحكام جديدة أحكام نوي أحكام زائدة يعني أو حكماني كلا سنتي في غنبر دوليد خوالي سربي هاتية ولا قرآن دا
2: أصلي بوينيا يان
1: تناند أماجش بو حكمانا نكرا ولقرآن فيروز بات نكرا ونلني ديك ونل دورا وأماجش بوين نكرا بلام دبين زور حكم من هي هكلا فالمدكان في غنبر دوليد خوالي سربي يعني هاتوا بات كرا وأحكامي نوية أجل في القرآن أمجد نكراوة آية أم أحكامنا يعني بنظري بلن زناني إسلامي آية أم أحكامنا حكمي شونه طبعا أوان شدلين كأم جمانة بلاو دكنا ودلين بهيش شوازك أو حكمنا ناقلة بحكمي شرعي وبدينه بتشريعه بعبادته بحقود الحلال وحرام بوشة وزم عملية لقلقين بل كود دبي ردي بكينا ولا بروا ناقلة حكمك في عمر صلى الله عليه وسلم باسي كردبيت يعني هنا بيتن لقرآن باس نكرا بي لقرآن نهاتي بي باشا بوي أما آية أما تواوا طبعا ما بيشتري يعني بكرتي بس ما كنت يكك لا وظائف سنة تجاه القرآن يعني مهمة بلين بيوندي لنوان سنة سنة في عمر صلى الله عليه وسلم لقى القرآن فيروس أويك قتماني بشك استقلالية السنة للتشريع وأما جمهور الزنايان طبعا جمهور الزنايان تهموا يعني كوك المتفق لسر أوك بلي ذكري سنة في عمر صلى الله عليه وسلم أم مهمة شي هذه أم وظيفة شي هي وأم أهلية شي هي كحكمك لسنة هاتبي بالا قرآن فيروزيش يعني أماجب نكرا بيتن بجارة إما يعني باسي بلغة بلغة كاني أوان دا كاين قتل سر بلغة كاني أوان أو جا يعني نتيجو أمانجي أوان شيلة بس أم قمانة أو جا دوائدين وردة وردة بلين يعني بپی بلگی زانستی اما ردی ام گمانه دده اینا یک لو بلگانه بر زان او اندلین اگر بی تو هر کسک بروای وابی که سنتی پیغمبر درود خوال سربی ام مهمه شی هیا یعنی توانی حکمکی نوی بینی کواتا یعنی سرچاوی که مستقل لبو شریعه با لقرآن اجدانه هاتبی اما قطح لقرآن اوان طبعا اما قصی اوان اندلین اما طعن لقرآن هر کسک بروای وابی وك اوي بلي او طعني لقران دابي بلي. بس اي اما وايه يعني دعاي بلن قسيل سرفين يعني ردي ام بلغانه دينا بلغي دوم او اندلين وظيفتي سنتي في عمر دوري الاخوان التربي برمبر قران فيروس الثانية لا وظيفي بيان يعني قفيز ذكري توا ثانية وظيفي او تفسير بيانا كأوج بريتيا لا تفصيل مجمل تخصيص عام تقييد مطلق وتبيين مشكل تأكيد حكمك لقرآن دهاتبي يعني أم وظيفانا هموي أوان طبعا إقرارك يعني داني بيدا دانين ودالين أم وظيفانا هي كواتبوي برزان أم قمانا رد كنوي كوي قشتي السنة مية يعني شوين كوتوا كاني أم قمانا يعني اوانی کبروان بواهی که سنت پیامبر لوز خالق دی سرچاوی که مستقل نیه لبو تشریع اوان کوی گشتی سنت رد ناکنه و دلین هر حدیثک هر سنتك أجابته لقرآن دا هاتبي يعني أما مجرد تفصيل لابو حكمك لقرآن دا هاتبي يان رونكرنوية يان تخصيص طيبتي كردو حكمك يان تقييدي كردو أما يعني أوان إشكال يان نية لقل أو أحكامانا تانيا أوان إشكال يان لقل أو أحكام نوية نهية أو أحكام زيادة نهية كزيادة لقرآن او احكامنا كالقران اصلي بوينيه ب ب ب ب اماجيك يعني بوي نكره ومثلا القران بيروج لبرشي لبر ودلين شوكا مساله تشريع حقك محض الهيه يعني حق محض الهي يعني دلين اما تنيا ما في خوي جوريه تنيا ما في خوي جوريه ك أو حلال وحرام دين وتشريع حكم أمر نهي أما الثانية يعني تقريتها ويا تابعي ويان ما في خواي قوري ما في بيغمبر نية درود خواي لسنة قرام ليرا سيارك أوي برزان وكزور جار باسكين كأوان همو هولك يان بو أويك صفتي وحي لسنة دور بيخنا ويان دري بيخن يعني وا بيشان يبدأ كسنة في غضب الرسول خالص أبي وحينية وكثني قدوة يعني أما ما في خواينية يعني ما في خلك ترج غيري ما في خواي جورة تناند ما في في غمبرش نية بلي بلام أدي أجر بروا بوابكيك سنتي وحي وكو قرآن كهر شيء في عمر صلى الله عليه وسلم هنا بيتن باسلي وكر بيتن أمش هل الآن خوا وبوا فأنت شي جوازيك يا لنيوان حكمك لا قرآن دهاتي بيان حكمك لا سنة دهاتي بيان أما مهم يعني بلغي أوانا بلغي كتر بارزان أوان دلين هر شيء حكمة هر شيء أمرة هر شيء نهية أما هر شيء تشريع خوا وبوا فأنت شيء جوازيك يا لنيوان حكمك لا قرآن دهاتي بيان حكمك لا سنة دهاتي بيان أما مهم يعني بلغي أوانا بلغي كتر بارزان أوان دلين هر شيء حكمة

0: حكم ابن رد ويقصد
1: خواي قولي جاك المشين الحكم إلا لله حكم تانية حكم إخواي طبعا دواي دينا سر ردي أم قسانة هموي بلقيك تربرزان حديثك دينا حديثك كبيغمبر دوليد خواي السرميد فرميت إني لا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه إني لا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه عندنا حديث في عمر صلى الله عليه وسلم خدي في عمر صلى الله عليه وسلم من هشتك حرامناكم إلا أوشتانيك خواي قبر حرامي كردوا لنا وكتابك يا خوي لنا وقرآن يا خوي كواتا هر حكمك النوية أقر هنا بيت في عمر صلى الله عليه وسلم أما حكمي أما نابت إيشي في بكري يعني أما رد برد بكري تولي برو خدي في عمر صلى الله عليه وسلم فرميت من هش حكمك النوية نايم هر حكمك باسي لي وبكم هر حكمك ك لا لا لا حديث ده هاتبي كواتا أما دبيل القرآن إيش ده
0: هاتبي فرم أقصبك
1: أما إيش ده كان بلغي طبعا دعا يدينا سر ردكي بلغي كتر برزان دلين يعني سنتي بيغمبر دولود إخوال السربي يعني لو حديثانيك بمستقل حساب ذكري يعني بيتشواني لقال آتكان القرآن يعني تعارض رويدا ولا نوان أو حديثانيك لو شارتشي ويا أجمار ذكرين كأمانة بلين حكم نوي هناوة أو حديثانا تعارض واختلاف وتناقضك هي لقال أحكام كان القرآن طبعا بلقش دهينا ولا سري يعني وكون منا طبعا أما بلقيها بس وكون منا بلين بون منا خواي قورة لآيات محرمات محرمات من النساء لسورة النساء يعني أو أفلتاني كحرام لبو إنسان كلا يعني لآياتك باسكرا وبدورو دريجي يك لو أنا تشيها كخواي قورة حرامي كردوة الجمع بين الأختين يعني ككسك
0: بشي
1: بجارك ماريك هردو ليك قدر من بحيزاني أما طبعا حرام كراوة أقل شي بيش إسلام هبوة
0: يعني زوي بيدان
1: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قتلت يعني اويك بيشو اما روج بس دواي او خواهي قورا حرامي
0: زوي خواهي ورد اقريه چونك بيداني زوي بشهي من حياة
1: دو خوش بلين كسك يعني ليكات خيز دو جيني هابيت هر دوي خوشك بني طبعا ليرا دلين اما خواهي قورا حرامي كر دواي او لكوتاي اهتك خواهي قورا فرمتشي واحل لكم ما وراء ذلكم لغير او شان شتيك اخواي قور لو اتا حرامي كردويك لو انا كوغوتمان الجمع بين الاختين غير او همي حلالا دلين بلام بيغمبر صلى الله عليه وسلم هات لحديثك دفرمتشي لا يجمع يعني لا ينكح بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها خواهي قورا هاد تكنوي يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاد حكمة تنوي لو باروا هناي اويش اويكا نكتن يا دو خشك نابي ببن بخيزاني كسك ليكاد بلكو حرام كسك كشك بيني لقل بوركي لقل بلككي
0: كاقلي هاد قصدكي
1: يعني عمو بلين خالة بيكوا
0: كاقلي هاد
1: يعني كشك لقل بوري لقل
0: بلكي
1: اوه مثلا اوه حرام باشا اما لحديثات ولا قرآن نهاتوا اوان دالين باشا قرآن تانيا حرامي كر دو خشك ادواي اوش خواهي قولا فرموه واحل لكم ما وراء ذلكم غير اما هموي حلالا ادي باشا ام حكما ويكا لحديثاتوا ادي في شواني ام آياتانيا غنما اوان وادل دي سالموني كتر دينا وادلين خواهي قولا لقرآن يعني حرامي كر يعني ثانيا دايكو خشك لرضاعة يعني لا لشيردان يعني دايكو خشك أو كسا حرام بي مثلا كسك بلين أفرتك شير بدأت من دالك أو أفرتا وقدل بمثابة دايك
0: لديك
1: أو كرة لديك طبعا حرام بدواي أو أم كرة مثل أم جنة ماربكة يان كتشي أم جنة ماربكة يعني كذا كخش بلام لا كوتاي أتك خوي جورا فرموي وأحل لكم ما وراء ذلك غير أما هموي شيء هموي حلال بلام في أمر صلى الله عليه وسلم لحديثك صحيح ده فرميت يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نكتن يا دايكو خش بل كهمو أواني تريش

يعني وكو وكو كوري ام افرتلي وكو كوري ام افرتلي دي كواتنك بس يعني جايكي لي حرامة بي بالكوبون منابوري لي مثلا حرامة بي مثلا كشي ام افرتا لي حرامة بي يعني همو اوانيك لنسب لي حرام لرضاعش لشيردان لي حرام دبن كواتدلين أمدي أدي أمش بيتواني أم آية تانية ونموني كتير دين ودلين خواي قورة طبعا في غمبر صلى الله عليه وسلم حرامي كر زير لبوشي وحرير يعني أوريشمو زير لبو بيواني مسلمان مسلماناني بيو في غمبر صلى الله عليه وسلم حديثي صحيحي هلا سريك حرامة لبو بيواني أمتكي طبعا اوان دلين ام حديثة لام حكمة لقرآن ناتوا بل كبيت شواني نقل قرآن ناتوا بيت شواني قرآن كخواي قولد فرمينشي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ماشا چه او كسيك حرامي كردو او شتيك شتي باكو خاوينو شتي غازانو و شتي جوانو يعني اما خواي قورا رزقي داو خواي قورا حلالي كردو اشتاليت زيري شيكا كلاوشتانيكا يعني زينية لابو

0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فرجدان خوشويستان إما لم برنامية بس لا يكف لقوما نكان تركين طبعا دواي أوي كلا شندين برنامج بس لقوما يكم ما كرد وش كبري تيب ولا ركنا وي كوي قشتي سنة في غمبر دولي دخواي للسربي و ببيانو أوي كقرآن بلن يعني إسلام يعني دين كاملة بقرآن بتنيا أم قماني كأيما لم برنامج دس بيدكين قصيلة سركين أويش جاوازي اوي لغال قمانكي بيشو اما بريتية لوي كرات كرنوي بشك لسنتي پیغمبر دولد خوال سربي جزءك نكرات كرنوي كوي قشتي سنتي پیغمبر دولد خوال سربي اويش كبريتية لا انكار استقلالية السنة للتشريع كرات كرنوي او سنتي كبيدا قتري احكامي جديدة احكامي نوي احكامي زائدة يعني او حكماني كلا سنتي پیغمبر دولید خوال سربي هاتية ولا قرآن دا هیچ أصلي بوينية يان تنانت آماجش بو حكمانا نكرا ولا قرآن بيروس باس نكرا ونلا نزيكا ونلا دورا وآماجش بوي نكرا بلام دبينين لفرمودي صحيح زور حكم من هيا كالفرمودة كان پیغمبر دولید خوال سربي يعني هاتوا باس كرا وأحكامي نوية اگر چی لقرآنش آماجا پی نکراوا آیا ام احکامانا یعنی بنظری بلن زانایانی اسلامی آیا ام احکامانا حکمی چونه؟ طبعا اوان چه دلین که ام گمانا بلاو دکنه و دلین به هیچ شوازک او حکمانا ناکریتن به حکمی شرعی و به دین و به تشریع و به عبادت و به حلال و حرام و بوشي وزم عملي لقلبكين بلكوز دبي ردي بكين ولا بروا ناكريتن حكمك في عمر صلى الله عليه وسلم باسي كردبيت يعني هنا بيتن لقرآن باس نكرابي لقرآن نهاتبي باشا بوي أما آية أما أم قصية تواوا طبعا ما بيشتريش يعني بكرتي باس ما كرك يكك لا وظائف سنة تجاه القرآن يعني مهمو بلين هيواندي لنوان سنة في عمر صلى الله عليه وسلم لقى القرآن بيروس أويك قتماني بشك استقلالية السنة للتشريع وأما جمهور الزانايان طبعا هما بس جمهور الزانايان كين كهموان كوكن متفق لسر أوك بله دكري سنة في عمر دوليد أخوال السربي أم مهميشي هبي أم وظيفيشي هيا وأم بلن أهليتيشي هيا كحكمك لسنة هاتبي بالا قرآن بيروزيش يعني آماجة بو نكرا بيتن بجارك إما يعني باسي بلغة كاني أوان دكين قصة لسر بلغة كاني أوان أو جا يعني نتيجة آمانجي أوان شيئا لبش أم قمانا أو جا دواي دين وردة بلين يعني ببي بلغي زانستي إما ردي أم قمانا ددين أوان يك لو بلغانا برزان أوان دلين أقر بيتو هر كسك برواي وابي كسنة پیغمبر دولود خوال سربي أم مهمة شي هي يعني دتواني حكمك نوي بني كواتا يعني سرچاويك مستقلة لبو شريعات با لقرآن جدانه هاتبي أما قطح لقرآن أوان طبعا مقصي أوان دلين أما طعن لقرآن هر كسك برواي وابي وك أوي بلي أو طعني لقرآن دابي بس آية أما وايا يعني دعاية بلين قصي لسركين يعني ردي أم بلغانة دينوا بلغي دوام أوان دلين وظيفتي سنتي في عمبر دوليد خوال السربي برمبر قرآن بيروس تانيا لوظيفي بيان يعني قتيس دكريتوا تانيا وظيفي أو تفسير بيانا كأوج بريتيا لا تفصيل مجمل تخصيص عام تقييد مطلق وتبيين مشكل تأكيد حكمك لقرآن دهاتبي يعني أو وظيفانا هموي أوان طبعا إقرارك يعني داني بيدا دانين ودالين أم وظيفانا هي كواتبوي بارزان أم قمانا رد كرنوي كوي قشتي السنة نية يعني شوين كوتو وكاني أم قمانا يعني أواني كبروان بواهيك سنتي في عمبر دوري دخول السلفي سرچاوي كي مستقل نية لابو تشريها اوان كوي قشتي سنة ردناكنا ودالين هر حديثك هر سنتك اقابيتو لقرآن دا هاتبي يعني اما مجرد تفصيلة لابو حكمك لقرآن دا هاتبي يان رون كرنوية يان تخصيص تايبتي كردو حكمك يان تقييدي كردو اما يعني اوان اشكال يانية لقل او احكامانا تنيا اوان اشكال يان لقل او احكام نوية نهية او احكام زيادة نهية كزيادة لقرآن او احكامانا كلقرآن اصلي بوينية بآماجيكش يعني بوي نكرة ومثلا لقرآن بيروز لبرشي لبرا ودالين شنك مسألة تشريع حقك محض إلهية يعني حق محض إلهي يعني دالين أما تنيا ما في خواي قورية تنيا ما في خواي قورية ك أو حلال وحرام دين وتشريع حكم أمر ونهي أما تنيا يعني تقريتا ويان تابعا ويان ما في خواي قورية ما في بيغمبرنية درود خواي لسلمي بلام ليرا بسيارك اوية بارزان وكزور جار باساكين كاوان همو هولكيان بو اوية كصفتي وحي لسنة دور بيخنا ويان داري بيخن يان وا بيشاني بدن كسنة بيغمبر درود خواي لسلمي وحي نية خو كاس نيقوتوا يعني اما ما في خواي نية يان ما في خلقي ترش غيري ما في خواي قورة تنانات ما في بيغمبريش نية بلي بلام ادي اگر بروا بوابكي كسنتيش وحي وكو قرآن كهرشي في عمر صلى الله عليه وسلم هنا بيتن باسيلي وكربيتن امش هل الان خوا وبوا كواتا شي جوازية كالنيوان حكمك لقرآن دهاتبي يعني حكمك لسنة دهاتبي اما مهم يعني بلقي اوانا بلقي كتر بارزان اوان دلين هرشي حكمة هرشي امرة هرشي نهية اما هرشي تشريعة اما تنيا ما في خواي قورية ببلغي اويك خواي قورا لسورة انعام لآياتي بنجا وحافدة فرميت إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله اما قصي خواي قورا اما آياتك اما القرآن بعز قراوة حكم تنيا ابو خواي كواتا شون ذكري اما بلين والله ام حكمات في عمر صلى الله عليه وسلم يعني لسنتك لحديثك دهاتوا بس لقرآن بعز نكرا وبجارك اما اوجش بروامان بو حكمها بيتن ادي اما حكم اخواني حكم رسول اخواني حكم بيغمبري اخواني بس اخواني قولي جا فرميت ان الحكم الا لله حكم تانية حكم اخواني طبعا دواية دينا سر ردي ام قصانة هموي بلقيه كتير بريزان حديثك دينا حديثك كبيغمبر دوليد اخواني سربيد فرميت اني لا احرم الا ما حرم الله في كتابه إني لا أحرم إلا ما حرم الله في كتابي. إذا لنا وحديث في عمر صلى الله عليه وسلم خدي في عمر صلى الله عليه وسلم ده فلميت من هجتك حرامناكم إلا أوشتانيك خوي قور حرامي كردوا لنا وكتابك يا خوي لنا وقرآن يا خوي كواتا هر حكمك النوية أقر هنا بيت في عمر صلى الله عليه وسلم أما حكمي أما نابيت إيشي في بكري يعني أما رد برد بكري تولى برا وخدي في عمر صلى الله عليه وسلم ده فلميت من هج حكمك النوية ناين هر حكمك إيه باسي لي وبكم هر حكمك ك لا لا لا حديث ده هاتبي كواتا اما دبي القران اجدا هاتبي اما اجدا كان بلغ طبعا دعاء دين سر ردكي بلغي كتر برزان دلين يعني سنتي بيغمبر درود خوال السربي يعني لو حديثانيك بمستقل حساب ذكري يعني بيتشواني لقال اتكاني قران يعني تعارض رويدا ولا نيوان او حديثانيك لو شارچي ويا اجمار ذكرين كامانه بلين حكم نوي هناوه او حديثانه تعارض واختلاف وتناقض هي لقل احكام كان القران طبعا بلقش دهنا ولا سري يعني وكن منى طبعا اما بلقيها بس وكن منى ظلم بون منى خوي قورا لايات محرمات من النساء لسوره النساء يعني او افرتاني كحرام لابو انسان كلا يعني لا اياتك باسكرا هو بدورو دريجي يك لو انا تشيها كخواي قورا حرامي كردوا الجمع بين الاختين يعني ككسك بشي دو خشك بجارك ماريك هر دو لا يك قد ببن بخيزاني اما طبعا حرام كراوة اقل شي بيش اسلام هبوا يعني بوي بلام خواي قورا دفنج وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف يعني اويك بيشو امروج بس دواي او خوي جور حرامي كرت يعني كوكرنوي دو خشك بلين كسك يعني ليكات خز دو جني هبيت هردو خشك بن يعني طبعا ليه دلين ام اخوي جور حرامي كرت دواي او لكوتاي اتك اخوي جور ده في المشي واحل لكم ما وراء ذلكم لغير او شان شتيك اخوي جور لو اتا حرامي كرد ويك لو انا كوجوتمان الجمع بين الاختين غير او همي حلاله دلين بلام بيغمبر صلى الله عليه وسلم هات لحديثك ك دفرمتشي لا يجمع يعني لا ينكح بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها اخوي جور هات اشتكي نوي يعني بلن بيغمبر صلى الله عليه وسلم هات حكمك النوي لو باروا هناي اويش اويك نكتن يا دو خشك نابي ببن بخيزاني كسك ليكاد دا بلكو حرام كسك كشك بيني لقل بوركي لقل بلككي يعني عمو بلين خالة بيكوا يعني كشك لقل بوري لقل بلكي او مثلا او حرام باشا اما لحديثات ولا قرآن نهاتوا اي اوان دالين باشا قرآن تانيا حرامي كرت دو خشك ادواي اوش خواهي قولة فرموه واحل لكم ما وراء ذلكم غير اما هموي حلالة ادي باشا ام حكما ويكا لحديثاتوا ادي بيشواني ام آياتانيا طبعا اما اوان وادالين دي سان نمونيه كتر دينا وادالين خواهي قولة لقرآن يعني حرامي كرت يعني تانيا دايكو خشك لرضاعة يعني لا لشيردان يعني دايكو خشكي أو كسا حرام بي مثلا كسك بلين آفرتك شير بدأت من دالك أو آفرتا وكو دالين بمثابة دايكي لديت وكو دايكي أو كرة لديت طبعا حرام بي دواي أو أم كرة بشيتن أم جنة ماربك يان كتشي أم جنة ماربك يعني كدك خشكي بلام لا كوتاي آتك خواهي قولة فرموي وأحل لكم ما وراء ذلك غير أما هموي تشيا هموي حلالة بلام بيغمبر صلى الله عليه وسلم لحديثك الصحيح ده فرميت يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نكتن يا دايكو خشك بل كو همو أواني تريش ك يعني وكو كري أم أفرت ليدي وكو كري أم أفرت ليدي كواتنك بس يعني دايكي لي حرام بي بل كوبون منابوري لي مثلا حرام بي مثلا كشي أم أفرتا لي حرام بي يعني همو أوانيك لنسب لي حرام لرضاعش لشيردان لي حرام دبن كواتدلين أمدي أدي أمش بيتشواني أم آيتانية ونمونيه كتر دينا ودلين خواي قورة طبعا في غمبر صلى الله عليه وسلم حرامي كر زير لبوشي وحرير يعني أوريشمو زير لبو بياواني مسلماني بياو في غبر صلى الله عليه وسلم حديث صحيح هي لسريك حرامة لبو بياواني أمتكي بلام أوان دلين أم حديثة أم حكمة لقرآن ناتوا بل كبيت شواني نقل قرآن ناتوا بيت شواني قرآن كأخوائي قولد فرميشي قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق باشا چه او کسی که حرامی کردو او شتی که شتی پاکو خاوینو شتی رازانو و شتی جوانو یعنی اما خواهی گوره رزقی دا و خواهی گوره حلالی کردو یعنی دلیت زیرش یک که لوشتانی که یعنی زینه لبو رازانو و لبو خوجوان کردنو لبو او بکردید بو حرام بی لسر پیاو اما نقل قرآن ام حكم نهات و باس نقرأ بل كو اصلا بيتشواني قرآن بيتشواني ام آياته طبعا اموانا هموي برزا قصي اوانا اوانا هموي بلغن لبو خوان دين باسي لودكن بو اويك قناعات ببرامبر بكن كناكرت ايما حديثك سنتك كحكمك نوي هنا بي حكمك زياده هنا بي لقرآن باس نقرأ بي ايما اما بحكم شرعي حساب بكينو وبدينو بتشريع معاملي لقلبكين نتيجي اوان يعني وكبلين يعني ديانويت بغن بشي انجامك اوان ديانويت بغن بو انجامات بلين باشا ايما تشون ايش با تشريعات السنه بكين لكاتك تشريعي الهي تشريعي خوائي تشريعي قران يعني وجودي هي اما ما دام قران لويه ما دام قران يعني مشرعه احكام لقران ده هاتوا اما بو مثلا بقرينا وبو تشريعاتي سنه بوي اوان امانج لبشت ام بلن قمانه اوي براستيكا يعني وكو بلن حجية السنة بخنا جير بسيارة وطعن لبشكي زور للسنة في عمبر دوليد خوالي السربي طعن بدن ولا أخيريش بس بو كم كرنوي بيجي السنة في عمبر دوليد خوالي السربي اگر شي اوان كظاهرا بلن ايما بروامان بوا هيا كالسنة وظيفي بياني هيا وظيفي تخصيص وتقييد وإجمال وأوانه هي بلام سنة بيغمبر دوليد خوالي السربي وظيفي استقلالي نية يعني أجابيته حكمك تنيا لسنة دهاتبي لقرآن نهاتبي أما أم حكمة بهيش يوازك نابيت بحكم الشرعي حساب بكري كواتا كم كرنوي رولي سنة بيغمبر دوليد خوالي السربي كشي جمهور زانيان وكوباس ماكر ببيتشواني أم قصية دلين نخير حكمي بيغمبر درود خوال السربي اگا بيتو ام حديث صحيح بي جيجير بي ثابت بي اما حكمي خوايا يعني كس نيقوتو ام قصي بيغمبر درود خوال السربي بيغمبر لخويوا ام حكمي هناوا ببيعوي مثلا كخواي قورا يعني اخر ذاكري بلين خواي قورا اقاي لي نبوا خواي قورا يعني روني نكرتوا ايدي اگر حكمك اگر حالا بي چون ذكر اخوا اقراري بك ما دام او حديثانك صحيح وجيجير وثابت كوتا وانا قسي بيغمبر درود اخوال السلبي كقسي بيغمبر بن درود اخوال السلبي اگر يك قناعت بوك بروي بو بي كامانا بل لروي صحته ولا روي سنده جيجير صحيح ثابت كوتا ما قسي اما حكمانا لبيغمبر صادر بوينا اگر بيتو حكمش لبيغمبر وصادر بيت چون ذكر كسك بروي بوها بك اما خودي قصي خودي بيغمبرة حكمي خودي بيغمبرة درود خوالي سربي ببي اوي مثلا كاخوا اغايلي بي والعياذ بالله يعني ببي اوي كاخوا مثلا دواي او يعني اقراري كردبي باشا كاتيك اگر حكم بيغمبريش دابي بلان خواي قورا كاقرارك كداني بيداني كخواي قورا ديش اسبيني هر هل دبي حكم اخوا و سنتي في غمبر جلود خوال السربي وكو قرآن للان خواب بوي هاتو وللان خواب بوي دابزيو كواتا چي جوازيه كي اگر حكمك خواي قورا بيويد راستا خول قرآن باسي ليو بكي يان لري في غمبر كي ولسنتي كي يعني يان با في غمبر كي قوتو بيتن ام حكم بمسلمانان بلي وي برزان اما يعني كورتيك بولا بلين ام قمانا وكوتمان عرضي قمانا كا وبلغكاني اوان و او يعني انجاميك اوان دي انا بتبغن بي وهدف امانجي بشت ام قمانش تشيع اجا بين طبعا اي ما بلن يقدو دقق مان ما ولا كاتمان يعني اجا بين اي ما ردي ام قمانه بدينا وكالا برنامجان داتو بدور دريشي قسيل سركين يك لو خالنا ك اي ما تركيزي لسربكين اوش اويه براستي وظيفتي سنة برامبر قرآن فيروس نكتنها بريتية لوظيفي بيان أما خالكي قرنجا يعني وظيفي سنة برامبر قرآن فيروس نكتنها بريتية لشي لوظيفي بيان بل يكك لمهم كاني سنة بغمبر رولي سنة برامبر قرآن بل سنة مبينية سنة مؤكدة سنة وكوبيشتر يعني بقى مجمع بيكر وسنة مبينة تفصيل مجمل دا قرتوا تخصيصي عام دا قرتوا تقييد إطلاق دا قرتوا بلكو تأكيدي حكمك لقرآن دا هاتبي دا قرتوا جغيل وك وظيفي تفسيري وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يعني شكر نوو تفسير وتبيين مشكل أوان همو وظائف السنة بلا معنوي أوانية تانية أمانة وظائف السنة وظيفتي أو وظيفتي ترينية نخير أم أمش يكك لوظيفة كان سنة يكك لرولي سنة برامبر قرآن بيروس أوش دكري حكمك نوي زيادة بهنة أقرشي لقرآن جدا نبيتن بوه إما بإن شاء الله تعالى لدرسكان داتو بدور درجي مقسل سر أوها مبابتنا دكين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

نهي الله يقدن ك سوء ظننا من اجر هات ولا ايش الرزق انا ما بو يكثر هبه تي اما نهر هم يعني لهر كسك هبن والله هر شيء زحمتي او زمنها يا رزقاري ابي لي تصورك تو عدالت ابي برباكي للسرزويه لقل نفسي خوتا عدالت كسي الاخوار خوتا عدالت كسي للسرويته عدالت وبكارين كاتك أم عدالتان وبكار هنا إلا جيان سازيكي زور سهير دس بيئكا آراميكي زور عجيب رومانتيئكا دي أأم نظام كامل وشاملة أأم شيوازة جوانة لما مالا كردنا لهر ولاتو لهر نشتمان لهر مالكا هبو بخوا إتر أبيت الرمزي عدالتو زور آرامي وخوشبختي وجيان سازيكي زور جوان أبين تصور كان إمام لما على كان أجر واز السلطان وده صلاة يجبيني بيكر وأجر باوش يجبم عدالة اللي قال من على كان يا بزولته من على كان يجبم خوش ويستي وطاعة اللي قال يا بزول إنه جنو ميردك بيكو بيا وكبم عدالة أفرتك يجبم خوش ويستي ومحبته أبي تش جوانيك بخويا أنا ببخشن تش عدالتك هي قرب أربعة كان تش دوامي هبي أم على تش قشيت يا بي زور كاد على كان كقشيت يعني وكارك شيء بيا وكعادل نية أفرتك عينا عادلني لبرامبريا من على كان عادلني برامبدايك وباكان للدولة شاوها سيركي دولتك عدالتي تيانية سرو بخواروانية لخوارش وبوسروانية هاي تصورك أقربيتو حكومة استو إما زانين كد بابلن قندليكي زور هي وانا وظلميكي زور هي أقر حكومة بريالي دركا كي أما دي بويجي بجيك او عليك هكذا داش كان ابو كم قرزه كم بره ونازانم شي دنيا توش هر كاس حساب شي بوناك بو چونك حزبم عدالتناك واول سر وهزب عدالتي توناك توج لخوار وهزب عدالتي اوناك بو ويرانه يقدرش سهم دان لجوري عدالت بريتيل لويك انسان عدالتي لقل هاوشان كان خويا هبه ملاكان بيكو داعي كان بيكو أهلي مزقوت بيكوا مسلمانان بيكوا أم عدالة زورقوا الرفيقة كان لقل يكترا منالة كان لبيني يكترا أفرمي أو يجبوا أبي زيادة الروي لحقيانا نكي وناز نكي بسريانا تشك أمانا هموي هاوتا يكن وناراحتيا نكي أو كسيك واز لزيادة الروي إهنا لحقي الرفيقة كان يا هميش أخو شويز أبي لناويانا أويك خوي دور أجري للناس كردن لقى الرفيق كان يا هميش الرفيق كان يا حزق كان لقى يا زياتر بمنه أو كسش كواز لعزة آزاري خلق إهنه ليان رفيق كانوا ها ولا كانوا ها وشان كانوا خوي إهنه أوان جزوز والبتشاكي لقى يا أمن نوى وإنصاف برامبري بكار إهن أمل نوى أكفاء أواني ها وشان يكترن زور ضرورة هبه أي أجر أمان النبو والله ففسدوا وأفسدوا خوشيان فاسد ابن دارو بركشيان فاسد أكن الرواية كراوة لعمر كوري عبد العزيز وأجل ابن عباس ورزا ورحمة خائل أبيك أبو يجراء أفرمي ألا أنبئكم بشرار الناس أفرمي لم فرماشتا خوشيويز أفرمي بيتان نلم خراب ترين خلق كين قالوا بلا يا رسول الله أرى والله بيمان بلا خراب ترين كين فرموي من أكل وحده أو كسير رزيل تشروكا أقرشتيك يا أبو خوي بتنها إخوة ناي الله خلق لك يا أبو خوة الله جنو بيايا كابون الله أفرتك زور خوي مانو كرد مريشكي كي زور جواني حاضر كرد وترتيبي كرد وأمانو الله داينا بس خوي بيايا كابون الله بيايا كابوتي آي بخوة أشتيكي جواني ترتيب بس خوزقة إزدحامي لسر نبوه الله بيايا كابوتي إزدحامي لنا بس خوم خوتي وتي خوزقة خوش ليرة نبوي باشا تصورك أو كسيك بيايا بتنها أيوة بخواتو أيل تصورك أجر إنسان هزب بران بركاني نكا أم هست إسلامي زور جرنجا توقت ناتواني تشج للتوابي الدولة من ديكت بيكاتي كسيري دور برد أكيها مهجارة أم خالة زور بعظيمي أبي سيركري من أكل وحده خوي بتاقي تنهار أخواته بلا مار أدا ومن عرفده عطاء نادا بكس هجنا بخشي وجلد عبده أجر عبدك يو تب تب هم رجاء ليه ادا عزيتي اكا اصحاب زور سريان سرمان لما فرموا الا انبئكم بالشر من ذلك ارشتيت تامبين الله لمش خرابتر
وتيان أرى والله أي بيغمري خواص الله عليه وسلم لما خرابتر إتر

كيه بتنها بخواو هج ندا بكسو لعبدكي خوي بداو فرموي من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره كسيك كرجاء خيري لناكري أمني لشري زور سريان صرما هاولان فرموي ألا أنبئكم بشر من ذلك أألما خراب ترتان في بلهم وتن أرى والله أي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي من يبغض الناس ويبغضونه أو كسيك رقي لخلق أبيته وخلق الرقيان لو أبيته خراب ترين جور لسر زبي بكرتي ما وردي ويستي في من بلي أمر أجر أتبع عدالة لقل غيري خطاب كي أجد لسيق وناغو سيجور عدالة به عدالة لقل خواري خطاب كبزانة شون إيكي عدالة لقل سلطان وقوري ولا تاب كبزانة شون إيكي عدالة لقل هاولا كان تاب كبزانة شون إيكي أجر جيش تقوناغي كيوا كخلق رخيان ليه وتورقد لخلق بو إتر تو شرار يسر زوي لخلق كان حتش دنيش توتو بوي دائما لقل أكفا وهاولا كان بزور أجل ليه ولقل أواني لجردستان لخوارا وأواني لسرويتون لهمو يانا إنسان مسلمان عدالات بكارينة إنجا جيان سازي كيبو دروسة بي أما أو دولتي كإسلام أيوات أما أم مالي كإسلام أيوات كأم سيادة وقيادة وجواني ومعاني وترتيباتي تيه ناكري مال قورينا بي ناكري مال جوردي لينا بي ناكري قورو بتشوك إلا أبي لما لكانا هبت أم جور إخلاص توانو بو يكتر مالكان دروس أكا دولته نظام ولاته جيان دروس أكا هر يشك لأيما أبي لجياني خويا جوان لم فلسفي ما وردي تيجا يشتبه بو يبزاني چون بجي بزاني لكوان عدالة برپا أكا بزاني آية خلقي مسلمان خلقي همجا يان خلقي زور مضبوطة للدولة داري ونظام وحكم ودى صلاة خويا جان داوان لي أكين بناوي جوانة بصفة برزة باسم أعظمة رحمة بزيو مهربان يخد بسر مانا ببارينة يا إلهي داوان لي أكين قناهاني بأشكرا كردو مانا عفو مانكا قناهاني بپنهان كردو مانا عفو مانكا قناهاني الزاني مانو كردو مانا عفو مانكا قناهاني نمان زاني وكردو مانا عفو مانكا يا إلهي بزيو رحمة يخد بسر مانا ببارينة يا إلهي عفو عافية يخد بسر مانا ببارينة يا إلهي حاجة كان من زور زور توتو زور دولة من دي يا إلهي أويك أمانيو بي من عطاك يا رب العالمين بارزرا من كلا خرابة كان يا أكرم الأكرمين خواهي جان هرشتك بو دين من و دنيا من جيكي سربرزي وشانازي من خواهي بي من عطاك يا إلهي أوي بو دين من و دنيا من خرابة يا إلهي بمن بارزر لي يا أكرم الأكرمين خواهي جان داوال لي أكين كرم وبزي ورحمتي خود بسر مانا ببارين يا إلهي داوال لي أكين چون دنكدنك باران رحمت اباراني او دنكدنك نوري خود بخرنا ودلمانا ويا رب العالمين خواهي جان اوانا من نخوشن شفايا بو بنيرا اوانا من بحال ومال مالداريانك اوانا من بمنال منالين في عطاك اوانا من بمنال منالين صالحك اوانا من قرزان القرزي سرشانيان سوك اوانا من باري دروني النار حتى يا إلهي آرامي بس دروني انا ببارنا خواهي جان داوال لي اكين آرامي بس دروني ودلمانا ببارنا آرامي بسر مال من المانا ببارنا آرامي بسر ولات ونشتمان مانا ببارنا آرامي بسر أمتي في غنبري خوايا صلى الله عليه وسلم ببارنا يا إلهي لقناه داك باكمان ببورا لقناه رفيق هاولان مان ببورا لقناه خزان ومنال وشمان ببورا يا إلهي لقناه براو خشكان مان ببورا يا إلهي داوال لأكين بناوي جوان وصفة برزة باسم عظمت لقناه يا إلهي خشي وستكان مان ببورا يا إلهي داوال لي أكين لقناه ما وصا كان من ببورة لقناه قتاب كان من ببورة لقناه دراوس كان من ببورة إلهي أما زمان من كل الدعايا بزماني في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دعاء أكين يا إلهي أوشيريني دلمان لهمو عمريا هر دعاية كي تشاكي بوتو برسكروتو أماش داوال لي أكين وبي من عطاك پناي بي أقرتو إلا هر خرابيك لهمو عمريا أماش پنات بي أقرين وبنا من بدا يا رب العالمين يا ربي خواهي جان صلاوي أما جسي إما بقينا في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم يكيك ناما لخزمتي بنا يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خواهي قول لقناه من شيء أجبوري وخالي من قبولك

دەریکردو. ئیمامی بخاریە فەرمێ لەو ڕۆژەی زانیومە غەیبەت زیانی بۆ مرۆڤەکە دەبێت لە ژیان ما هەوڵم داوە غەیبەت نەکەم تا ئەم ساتەی ئەم تەمەنم. ولو تيجي تريشا فرمي يبا أميادم بقم ولا إخواو لبواري غيبتا نامي كرد وكانم طاق به راستا كان شكا إمام بخاري حتى لدياري كرني درجي الراوية كانشا زور خوية بارزي في بلي أما الدجال لقد نعلي الدجال هذا تركوه وازي عندي هنا في بلي هجمة مانيشيني ألي أما كسيكا خلق حديثك إنا نسيوا حسين دو قصه شندورن لي حزينك دو تيج بزماني حتى بران برا كانش ربيع كري خيث ما فرمي هر شتي بو اخوانا كري هر زو ما يفوز درد شي نافع كري زبيل فرمي قال جناب اللي برخص مكاني شويني جنازه كان كوتي هل يصاب ولا لا شو كيش بو نانوس اقل لبر خواش دو كوتي بفرمو امامي صوريا فرميتا تواني ايش بو خواب كسو ايش بو خواب مكا خواب قزنج بي ناگيني خود بلان خدا دا تواني همو قزنج كتب بيني امامي مالي شكري دينار فرمي مروف گرزانس فير بو بو اوي كاري پيبكا براسي زياتر خواب كم زاني نتياد روستكا بلان گرزانس فير بو بو مناقشه بكا او نيتر خواب گور زاني نتياد روستكا خواب پنامان با امام فضيل فرمي وازهنان له كاري شاكل برخاتري خلشي ريايه وانجام داني كاري شاكل لبرخلشي شركه سلامتي جلو ذاك خدا له هذا كان بدورتك امام مالك فرمي سوين بخدا هر سن دم زان سفير بوبم بس دبروي يكم خوم بي رزگار بم قاشان لريمني شو خلكان اگا دار كم ورزگار بن لقيامتي خويام امامي حسن البصري فرمي هر مروفي اگر حديث فير بوايا برواد بي ماوي شي بسر ناس ودد بيني يكسر خوبا كم زاني نتيا دروز دبو يكسر دنيا نويس نتيا دروز دبو يكسر اگر لزماني بو كشون دي پارزي و اگرش لشاوي بو دي زاني شون دي پارزي اگر يشي اماني هج نا پاراز كواتا هج اسفادي پينا گينا اصلا العلمي نخرم امام ابن مبارك فرمي چند کاری بچوک هەیە بەڵام نیت پاشی ئەوەندەی گەورە کە لای خوا هەر نەزانی و چەندان کاری گەورەش هەیە ئەگەر نیت پاشی بۆ خواتیانە بێ هەر زۆر بچوک و ڕەجاڵە لە پێش لای خوای گەورە تەبارک و تەعالە. سەعیدی کوڕی مسەیەبە فرمێ تێر پڕ بە چاوەکانتان مەڕوانە یارمەتی دەریستەم کاران نەوەک خودا ئێوەش بە کاری ئەوان بەرێو کارەکانتان پوچ کاتەوە. محمد كوري سيرين 40,000 دينار يالتوني بميراد بو مايا ولا باوشي و والام دي زاني باوشي كسابتي حلال نية تنها ديناري كشي نخص جرفاني هر همو يوتي ما بمن ناشي و هر همو يكد بخير لبيناي خوايا با امامي ابن مبارشان پرسي خوبا گور زانين چشي دو تعريفي بو کردون عبدالله كوري مبارك یکی چند فرمی وی خلق بکم بزنی بلان دوم فرمی خود بکم زنی نوی خود بگوره بزنی لاسی دولمن یعنی چی؟ یعنی آسان هیچ پیویسی بین نه خوی نه سامانی هیچ فرمی او توازوی علماء او توازوی چاک کاران اینا نه خورد سوار رجال که لی پیش شاوی او علمی تو پیدا زور گوره تلو پارا بین رخی کل دستی واحی سرسانبون هیچ دو دایا کتو دل نیابیشتی کتو یک هیچ مرو بینیتی. ابن جوزیه فرمی سیری به اخلی فرعون که شان هزی بر روباری نیل و که خود دستشی نبود لر روباره که نر روباری هال کنن نهی او نه کسی او نبی اخلاق شان هزی پی و که بس پیغمبر موسی علیه الصلاه و السلام. سفیانی سوریه فرمی هر کسی خدا نعمتی باتی و سپاس گرزاری لبیر باته و بر او داو بر او داوی دبا دیوی بی که بداو بس جهنمی شاد که. خالدی کوری معدان فرمی اگر تو نان خویت بله اسپاز بخواه زور شاتر لوی نان خویت بیاد دنگی. ابن عینا فرمی ما مستقیم محمدی کوری من کدی در آسیه چان هبو ده خزارو نخوش بو همو جاری

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
1: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوی لکاتێکە گوێی لە بانگ دەبێت بڵێت شایەتی دەدەم کە خوا تاک و تەنیایە و شەریکی نیە و محەممەد بەندە و ڕەوانەکراوی ئەوە ڕازیم خوا پەروەرگارم بێت محەممەدیش ڕەوانەکرا و ئیسلامش ئاین ئەوە خوا لە گوناهەکانی خۆش دەبێت.
2: أعوذ بالله من الشیطان.

0: من الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل لما خلق البشر جعلهم مختلفين، ليس فقط في الألوان والألسنة والأشكال حتى في الأفهام، حتى في العقول والتفكير، حتى في الأحكام، ترى البشر يختلفون، ولهذا خلقهم الله عز وجل، ابتلاهم بالاختلاف. المشكلة أن بعض الناس يبي يجبر البشر كلها على رأيه. ما يصير يا أخي، أنت قول رأيك وصاحبك يقول رأيه، اختلفنا خلاص، بس مو لازم أجبر على رأيي ولا هو يجبرني على رأيه. يا أخي اترك المراء والجدال خلاص. بعض الناس إذا ما تكون معاي أنت ضدي. يا أخي عدم اتفاقي معك ما يبيح لك عرضي أنك تتكلم علي وتشهر فيني وتغلط علي وتحذر مني. يا أخي في النهاية أنا إنسان مثلك، أنت تختلف مع نفسك، شنو تحارب نفسك؟ شلون أختلف مع نفسي؟ ألم تكن عندك آراء يوم من الأيام وغيرتها اليوم؟ ترى كل البشر كذي. طيب يلا عادي نفسك، اهجر نفسك، قاطع نفسك. يا أخي ما يصير. البشر ترى كلهم يختلفون، يعني أحيانا والعياذ بالله يختلفون في الرب، كل واحد يعبد لإله، اختلفوا في الأديان حتى لو نفس الرب والإله، اختلفوا في المذاهب، اختلفوا في المدارس، اختلفوا في الأفكار، حتى أنت وعيالك تختلفون. ترى هذه طبيعة البشر ولا يزالون مختلفين، مو أنت اللي تحكمهم على رأي واحد. يا أخي اختلفت، كن متأدبا مع ما اختلفت معه، مو لازم تتهم نيته. إيه أنت ما اختلفت معاي إلا لأنك قاصد كذا وكذا. الله أكبر، جدرك شققت عن قلبه. يا أخي لو اختلفت معاك لا تتجاوز الخلاف، خلاص اختلفنا في جزء، خلنا نحدد شنو خلافنا. ترى يمكن 90% متفقين و10% مختلفين، ليش تركز على الخلاف؟ ترى في 90% أيضا متفقين، أنا معاك، على الأقل خلنا نتعاون بهذه، خل حط إيدنا بإيد بعض بهذه، ليش تبحث فقط عن نقطة الخلاف؟ تبي تسويها هي القصة كلها، طبيعي الخلاف، لكن خلنا نكون متأدبين حتى مع الخلاف. ترى هذه من مكارم الأخلاق.

الشافعي تناقش مع واحد اسمه يونس بن عبيد واختلفا في النقاش، فرآه الشافعي فقال له: يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا ولو لم نتفق في مسألة؟ هب أننا اختلفنا في كل المسائل، ما يصير أننا نبقى إخوانا؟ الأصل في الخلاف أن نرده إلى الله ورسوله، هذا الأصل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن أحيانا فهم كلام الله وكلام رسول أيضا نختلف فيه، وأحيانا الخلاف لا يكون في أمر ديني أصلا. استمع لمخالفك، مثل ما ترفع صوتك وتبي يقتنع بكلامك وتبي الناس يقتنعون برأيك، لما يتكلم خصمك استمع له وأنصت له، ترى هذا من الأدب. اتهم رأيك قبل أن تتهم رأي الآخرين. أيضا إذا وصل مخالفك وخصمك إلى الحق اقبل به، لا تقول دام أن الحق طلع منه أنا ما أقبل فيه، مع أن الشافعي كان يتمنى أن يكون الحق على لسان مخالفه، لأن بسهولة راح أقبل فيه وينتهي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اختلف الصحابة، نصهم أخروا الصلاة لين وصلوا إلى بني قريظة وطلع وقتها، ونصهم صلوا بالطريق، ومع هذا أقر النبي الطرفين، مع أن صلاة وخرجت عن وقتها مو قضية سهلة، مع هذا القلوب متصافية، القلوب متآلفة. نعم نختلف، هذه طبيعة البشر. نعم الأصل نرجع إلى الله ورسوله في أمور الدين، نعم نعم في أمور الدنيا الخلاف لن ينتهي، ولكن تبقى القلوب صافية، تبقى الألفة والمودة، مو معناته أني اختلفت معك أنا عدوك، لنحرص على مكارم الأخلاق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج الشمائل النبوية. بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي بالرياض. أهلا بكم شيخ عبد الكريم.
1: حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
0: قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث حديث أنس متفق عليه، خرجه الإمام البخاري في كتاب اللباس باب البرود والحبر والشملة، ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب فضل لباس ثياب الحبرة. يقول الجوهري: الحبرة بوزن عنبة، برد يماني، وقال الهروي: موشية مخططة، وقال الداودي: لونها أخضر لأنها لباس أهل الجنة كذا قال. قال ابن بطال: هي من برود اليمن، تصنع من قطن، وكانت أشرف الثياب عندهم، يعني عند أهل اليمن. وجاء في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما غسل سجي ببرد حبرة. نعم. وقال القرطبي: سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين، والتحبير التزيين والتحسين. قال الله تعالى: فهم في روضة يحبرون. قال أبو موسى: ما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يستمع لقراءته، قال: لو علمت لحبرته. نعم، يعني لزينته وحسنته. يقول المناوي في شرحه: الظاهر أنه إنما أحبها للينها وحسن انسجام نسجها وإحكام صنعتها وموافقتها لجسده عليه الصلاة والسلام، فإنه كان على غاية من النعومة واللين ونحو الخشن يؤذيه. نعم. وفي شرح القاري قيل إنما كانت هي أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم لأنها ليس فيها كثير زينة، ولأن أكثر احتمالا للوسخ. نعم، يعني اللون الأخضر يحتمل الوسخ أكثر من الأبيض، مع أنه جاء الحث على لبس البياض. في المواهب شرح الشمائل للبيجوري: ولا يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان الأحب إليه القميص، لأن ذلك بالنسبة لما خيط، وهذا بالنسبة لما يرتدى به، أو أن محبته للقميص كانت حين يكون عند نسائه، والحبرة كانت حين يكون بين صحبه. نعم، القميص عند نسائه، والحبرة إذا كان عند صاحبه. على أن هذا الحديث، حديث الحبرة، أصح من حديث القميص. لماذا؟ لأنه متفق عليه عند الشيخين، فلا يعارض حديث السابق، ولا يمنع أن يكون أحب عليه في بعض الأحوال هذا وفي بعضها ذاك. الإنسان يلمس من هذا، من يلمس هذا من نفسه، أحيانا يحب نوع من اللباس في بعض الظروف والأحوال، وفي بعضها يحب نوعا آخر، فلا تناقض ولا تنافي. والحديث في القميص خرجه الإمام الترمذي في الشمائل من حديث أم سلمة، وعند أصحاب السنن بإسناد حسن، قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. والقميص اسم لما يلبس من المخيط، اسم لما يلبس من المخيط، له كمان وجيب ويحيط بالبدن. وإنما كان أحب الثياب لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار. قميص قريب منها، له جيب وله له جيب وله أكمام وله. نعم، الحبرة بردان. نعم،
2: نصف
1: ونصف. نصف ونصف. نعم،
2: مثل يعني الآن ما نقول قميص وإزار
1: أو رداء. ولذلك قال لما يرتدى.
2: يعني مثل الفنيلة مثلا.
1: نعم. المقصود أنه مركب من قطعتين. نعم. ولذا يقول هنا القميص اسم لما يلبس من المخيط، له كمان وجيب ويحيط بالبدن. وإنما كان أحب الثياب لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيرا إلى الربط والإمساك وغير ذلك، بخلاف القميص قاله الشوكاني. نعم. القميص يستمسك بنفسه، لا يحتاج إلى ربط ولا شد ولا. نعم خلاص أنت تمسكه، يمسكه الكتفان. نعم. وله أكمام وله جيب وله مريح، لا شك أن القميص مريح. خرج الترمذي في الشمائل من حديث أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، هو حديث حسن بطرقه. والرسغ والمفصل ما بين الكف والذراع. نعم. الرسغ ما بين أين هو مكان الرسغ؟ هذا ولا ذا ولا ذا؟ فعظم يلي الإبهام، فعظم يلي الإبهام كوع، كوع وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وسط بينهم. نعم هو المفصل. نعم. أما العظم الذي يلي الإبهام عند المفصل هذا كوع.
2: العرب قال ما يعرف كوع من كرسوع، يعني هو هذا وهذا.
1: نعم. فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، الوسط بينهما. نعم. فقميص النبي عليه الصلاة والسلام وكمه إلى الرسغ، وعلى هذا لا ينبغي الزيادة على ذلك، والزيادة على ذلك إسبال في الأكمام، لكنه لا يصل إلى درجة التحريم لأنه لم يرد فيه وعيد ولم يرد فيه نهي. نعم. القميص أيضا أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وعلى كل حال لا يجوز إنزال القميص بحال عن الكعبين، لا يجوز إنزاله عن الكعبين، لأنه صح في الحديث ما أسفل من الكعبين ففي النار، فيحرم إنزال القميص عن الكعبين، والمراد في النار يعني صاحب. نعم. وليس القميص. ولا يقول قائل أن هذا بالنسبة لمن جره خيلا ليحمل الحديث المطلق هذا على المقيد الثاني، لأن المطلق إنما يحمل على المقيد إذا اتفق في الحكم، وهنا اختلاف في الحكم، هنا مجرد جر والحكم في النار، وهناك لا ينظر الله من جر إزاره خيلا. نعم. الحكم مختلف، هذا في النار وهذا لا ينظر الله إليه، وذاك أشد. نعم. والسبب مختلف، هنا مجرد جر إنزال، وهناك إنزال مع خيلاء. وبعضهم يرى أنه يحمل مطلق على المقيد، لكن معروفا أنه إذا اختلف في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد. نعم. ولذا لا نحمل المطلق في آية السرقة، إطلاق اليد في آية السرقة، على تقييد اليد في آية الوضوء إلى المرافق للاختلاف في الحكم والسبب. نعم. وإلا يلزمنا أن نقول تقطع اليد إلى المرفق، هذا نعم بلا شك خلاف القول الصحيح. لماذا؟ للاختلاف في الحكم والسبب، وهنا اختلف الحكم والسبب، الحكم مختلف، ما أسفل من الكعبين في النار، والثاني لا ينظر الله إليه. نعم. السبب هنا إنزال للقميص أو للإزار عن الكعبين، والسبب هناك الخيلاء، جر الثوب خيلاء، وهنا اختلف الحكم والسبب، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد.
0: الحث على لبس البياض، يعني معنى أكثر من حديث في هذا الباب في فضل البياض.
1: نعم، جاء في الحديث: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطيب وأطهر. نعم، البسوا من ثيابكم البياض، هذا بالنسبة للرجال. وسبق أن قلنا أن الألبسة اللباس عرفي. نعم، اللباس عرفي، لا يجوز أن تتشبه النساء بالرجال. نعم، ولا يمنع النساء من لبس البياض إذا اختلف عن لباس الرجال، إذا وجد فيه اختلاف. لو فصل للمرأة ثوب أبيض بنفس التفصيل الذي يلبسه الرجال قلنا حرام، لأن هذا تشبه من النساء بالرجال. والعكس، لو لبس الرجل ثوبا تفصيله للنساء قلنا حرام، لكن مجرد اللون مع الاختلاف في التفصيل لا يؤدي هذا إلى التشبه.
0: الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا أو عمامة أو قميصا أو رداء: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شر وشر ما صنع له.
1: نعم، هذا في باب الأذكار، وأخذنا نستطر نذكر كل ما ورد في الباب، ما انتهى الموضوع. نعم،
2: صحيح الحديث
1: عند
2: الترمذي
1: الشمائل. نعم، ومخرج في الشمائل،
2: وهنا يقول الحديث صحيح، اقتصر الترمذي وابن حجر على تحسينه وصححه الإمام النووي:
1: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خير وخير ما صنع له، أعوذ بك من شر وشر ما صنع له. نعم، ولا رجاله إذا نظرنا إليهم نظرة عابرة: سويد بن نصر، عبد الله بن مبارك، وسعيد بن أبي إياس، سعيد بن إياس الجزء. نعم، وأبو نظرة، رجال كلهم ثقات، ومخرج عند أبي داود، فالحديث لا إشكال فيه صحيح.
0: شكر الله لكم الشيخ. الحديث القادم سيكون في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم نحدده بعد؟ طيب، إذن نستكمل بإذن الله في حلقة قادمة. مستمعي الكرام وأنتم على خير، نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

يجب أن تنظر إلى قضية النتيجة، نتيجة هذا العفو. لا بد أن يكون عندك بعد النظر. إذا كان هذا العفو سوف يؤدي إلى صلاحك مع أبيك، بعد نظر يجب أن تعفو. إذا كان هذا يؤدي إلى صلة الرحم يجب أن تقوم بقضية العفو. انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ماذا حدث للمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قضية من أعجب القضايا، طرد من مكة، طرد النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، فاشتد عليها الأمر. فتقول عائشة: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كان صعب. قال: نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني لقيت أشياء كثيرة، لكن ليلة العقبة هذه، ليلة العقبة كانت قضية عند النبي عليه الصلاة والسلام. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل الدعوة من مكة إلى الطائف، قال: فعرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال. هؤلاء من هم؟ هؤلاء رؤساء الطائف، فأراد أن ينقل الدعوة، قال: فلم يجيبوني. هنا القضية الآن، لا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة، وطرد من الطائف. وهنا تأتي القضية، ما الحل؟ الحل يأتي رباني، الحل سوف يأتي من السماء. قال: فانطلقت مهموما على وجهي، عن طريق السيل، عن طريق السيل. قال: فانطلقت مهموما، قال: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. يا إخواني، مشى النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 50 كيلو دون أن يعلم أين هو. قال: فلم أستفق إلا بسحابة قد أضلتني، سحابة قد أضلتني. قال: فرفعت رأسي فإذا فيها جبريل، فيسلم جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سمع الله ما قال قومك لك، ما قال قومك لك، وهذا ملك الجبال أتاك لتأمره بما شئت. تخيل إخواني هذا، بمعنى أنها قضية لا يمكن أن تصل لأحد من البشر، بما شئت اختار، ماذا تختار فيها أولئك البشر. فسلم علي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فسلم علي ملك الجبال وقال: يا محمد فيما شئت. الآن الملك هذا يقترع على النبي عليه الصلاة والسلام كيف الطريقة، قهلاكم، قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، هذا ملك الجبال، أطبق عليهم الأخشبين. ماذا رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله لا يكون هذا الرد إلا من محمد عليه الصلاة والسلام، والله لا يكون إلا من هذا القلب فقط في الحياة الدنيا، لا يكون إلا محمد عليه الصلاة والسلام. يا إخواني، لو عرضت هذه القضية على أي أحد أيا كان هذا الشخص، والله ليختار هلاك الكفار عن معين، يعني يطرد. رموه أهل الطائف بالحجارة حتى أدميت قدمه، ومع ذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. هذا إخواني معنى، لما تقرأ أنت في كتاب الله معنى كلمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف كيف رحمهم النبي عليه الصلاة والسلام، رحم هؤلاء الكفار، بل رحم النبي عليه الصلاة والسلام ما في أصلابهم، حتى الناس الذي في أصلابهم، ربما نحن من أصلابهم، وعاش الناس ووحد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عمر: أفضل العفو عندما تكون مقتدرا، أفضل العفو عندما تكون مقتدرا. وصلت القدرة عند النبي عليه الصلاة والسلام قدرة لا يستطيع أن يقاومها أحد على سطح الكرة الأرضية. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ رفع العفو، ارتفعت القدرة، رفع العفو النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا أحد يسبقه أبدا في هذه المكرمة وهذا الشرف. عفى النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت مكانة للنبي عليه الصلاة والسلام.

الهدوء تحت الضغط هو علامة على القوة الحقيقية. عندما تواجه تحديات أو أزمات، ابق هادئا ومتحكما في عواطفك. الهدوء يمكن أن يساعدك في التفكير بوضوح واتخاذ القرارات الصحيحة، كما أنه يعطي الآخرين الثقة في قيادتك وقدرتك على التعامل مع المواقف الصعبة. مرحبا أعزائي المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم سنتحدث عن الهدوء، تلك القوة الهادئة الصامتة التي تمنحنا القدرة على مواجهة الحياة بثقة وثبات، حتى عندما تكون الأمور من حولنا فوضوية ومربكة. لنكن صادقين، كلنا مررنا بلحظات شعرنا فيها أن الضغط يكاد يسحقنا. ربما كانت مشكلة في العمل، أو خلافا مع شخص عزيز، أو حتى صراعا داخليا. أوقات كهذه قد تجعلنا نشعر وكأننا فقدنا السيطرة. ولكن هنا يأتي الفرق، في مثل هذه اللحظات أمامنا خياران: إما أن ندع الموقف يسيطر علينا ويستهلكنا بالكامل، أو أن نأخذ لحظة للهدوء لنستجمع فيها أنفسنا ونفكر بعقلانية. الهدوء ليس مجرد حالة شعورية، إنه مهارة تظهر قوة حقيقية. لأنك عندما تختار أن تبقى هادئا، فإنك تختار أن تتحكم في نفسك بدلا من أن تكون أسيرا لردود أفعالك. يقولون: الهدوء في العاصفة لا يعني أن العاصفة قد انتهت، بل يعني أنك اخترت أن تكون أقوى منها. تخيل معي هذه الصورة: قائد على متن سفينة وسط بحر هائج، الجميع في حالة من الذعر، يحاولون الهروب من الفوضى، لكن القائد يقف هناك بثبات، يخطط لكل خطوة ويتأكد أن الجميع في أمان. هذا القائد يعلم أن الخوف لن ينقذ السفينة، لكنه أيضا يعلم أن الهدوء سيمنحه الحكمة لاتخاذ القرارات الصحيحة. والآن دعونا نسأل أنفسنا: كيف يمكننا أن نزرع هذا الهدوء في حياتنا اليومية؟ أولا، تذكر أن لكل مشكلة حلا ونهاية. مهما كان الموقف يبدو معقدا، فهو مؤقت. أعطي لنفسك وقتا لتجاوز اللحظة. أحيانا نحن فقط بحاجة إلى الانتظار قليلا لنرى الأمور بشكل أوضح. ثانيا، لا تقلل من قوة التنفس. في أوقات التوتر توقف للحظة وركز على أنفاسك، خذ شهيقا عميقا وازفر ببطء. ربما تبدو نصيحة بسيطة، لكنها تمنح عقلك فرصة لإعادة ترتيب نفسه. ثالثا، اسأل نفسك: هل هذا الموقف يستحق هذا القدر من القلق؟ هل سيؤثر على حياتك بعد عام، بعد شهر؟ إذا كانت الإجابة لا، ربما حان الوقت لتخفيف القلق والبحث عن حل عملي بدلا من الغرق في التوتر. وهنا أود أن أقتبس كلمات من الكاتب روبرت غرين، الذي قال: أعظم القادة هم أولئك الذين يعرفون كيف يهدؤون في أشد اللحظات اضطرابا. الهدوء يمنحك وضوحا، والوضوح هو ما تحتاجه لتتخذ القرارات الصحيحة. تذكر دائما أن هدوءك ليس فقط قوة لك، ولكنه أيضا رسالة للآخرين من حولك. عندما تكون هادئا، تلهمهم بالثقة وتريهم أن الحياة يمكن التعامل معها بعقلانية حتى في أصعب الظروف. عزيزي المستمع، لا تدع العواصف تهزمك. اختر دائما أن تبقى هادئا، لأن العالم يحتاج إلى عقول هادئة لبناء مستقبل أفضل. شكرا لكم على وقتكم، أراكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

ثم قال سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. لا يحزنك قولهم. ماذا قالوا؟ قالوا كذاب، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، قالوا مفترن، وقالوا غير ذلك من الأمور التي اتهموا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول: لا يحزنك قولهم، لا تحزن لقولهم، لأن هؤلاء يقولون كلاما لا يؤمنون به. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يحزنك قولهم، لا تهتم لقولهم. وهذه فيها تسلية من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقوله: لا تحزن لما يقولون، فإن هذا الذي يقولونه أصلا هم لا يؤمنون به، لكنهم يكابرون، لكنهم يحسدون، لكنهم يجحدون، لكن وفي حقيقة الأمر هم مصدقون أنك نبي، لكن الكبر الذي في نفوسهم يمنعهم من الإقرار له بالنبوة صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فلا يحزنك قولهم. ثم قال: إن العزة لله جميعا. وهنا قال أهل العلم: الوقف هنا لازم. فلا يحزنك قولهم، ثم تقف حتى لا يلتبس المعنى، لأن البعض قد يفهم لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، فكأن هذا الذي أحزن النبي أن العزة لله جميعا. هذا باطل، خاصة إذا كانت إن مفتوحة الألف، أي لا يحزنك قولهم أن العزة لله جميعا. قال بعض العلم هذا كفر أصلا، الذي يقرأ هكذا كفر، لأن المعنى يتغير تماما. صحيح يعني ذكر ابن الجزري وغيره أنه ليس في القرآن وقف ما وجب، يعني ما في وقف واجب في القرآن، لكن إذا ظن الإنسان أن هناك إشكال فيجب عليه أن يقف حتى لا يلبس المعنى. أما إذا كان المعنى لك واضحا أو كنت تقرأ لنفسك فالأمر فيه سعة، لكن إذا كنت تقرأ والناس خلفك احرص على أن تقف في أماكن الوقوف، وأن تعرف الوقف والابتداء، متى تقف متى تبدأ، حتى لا تلتبس المعاني على الناس. فبعض الناس قد يفهم هذه الآية خطأ: فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هذا وقف يعني، أو كان يجب عليه أن يقف حتى لا يشتبه المعنى. حتى إنه ذكر لي بعضهم أنه قرأ أحدهم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فكيف قرأها؟ قرأها: طه ما أنزلنا عليك الكتاب، ووقف. كأن الله ما أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كيف بدأ؟ قال: أنزلنا عليك القرآن لتشقى. خرب المعنى تماما والعياذ بالله، خرب المعنى كله، وأتى بمعنى كفري لا يمكن أن يخرج محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كيف بدأ؟ قال: أنزلنا عليك القرآن لتشقى. خرب المعنى تماما والعياذ بالله، خرب المعنى كله

والقهر والقدرة لله جميعا أي كلها لله، إذن يقولون ما يقولون، ما يستطيع أن يحرك شعرة من جسمك أبدا، إنهم لن يضروك شيئا أبدا، لا يمكن، لن يضروكم إلا أذى بس، لكن ضرر لا يمكن أبدا، لا يمكن. أذى نعم يتأذى الإنسان، لكن ضرر لا يمكن أن يصيبه الضرر إلا في شيء كتبه الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، شيء ولو كان قليلا، شيء نكرة، بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهنا الله يسلي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وينبهه، يقول له: ولا يحزنك قولهم، إن العزة، كهذا التعليل كانوا يقول، لأن العزة والقوة والقهر كلها لله وحده سبحانه وتعالى، فلا يحزنك قولهم، ماذا بأيديهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لما قال عبد الله بن أبي بن سلول: لا يخرجن الأعز منها الأذل، قال الله له: لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من بيدك؟ لا شيء بيدك أنت أصلا، العزة لله وحده سبحانه، وهو يعز رسوله ويعز المؤمنين، فيصيرون أعزة بعزة الله لهم، بإعزاز الله لهم سبحانه وتعالى. يقول: ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، سميع لما يقولون، عليم بمقاصدهم، عليم بما يفعلون، فلا تحزن، مطلع ربك على كل شيء سبحانه وتعالى. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم.

0: سؤالي هو مرة أخرى، هل حدثت نفسك يوما ما أن تكون في عدادهم، وأنك يمكن أن تعيش ما بقي من عمرك واحدا من عباد الله الأتقياء؟ يا إخوة، دعونا ننزع من رؤوسنا فكرة قد استقرت ما أدري من أين جاءت، أن الأولياء هؤلاء عباد مخصوصون يصطفيهم الله بالولاية كما اصطفى الأنبياء بالنبوة. لا، ليس صحيحا. دعونا نخرج من رؤوسنا أن التقوى والولاية وحياة الصلاح هذه أخبار تخص السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وأن صفحة طويت في تاريخ الإسلام. لا، ليس صحيحا. والله يا كرام، ما أغلق الله باب التقوى والولاية دون أحد من عباده، ولا جعل الله ولايته وتقوى عباده الصالحين في قلوب فئة من البشر انتهى زمانهم لنعيش في نهاية الزمان من غير أولياء ولا أتقياء. أتظن أن الولي يولد من بطن أمه وليا؟ أتظن أن التقي يرث التقوى من أبيه أو من أمه؟ لا والله أبدا. التقوى والولاية والصلاح عمل يسعى فيه العبد ويناله بالطاعات والحسنات. الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الطريق يا إخوة جهاد وصبر ومصابرة، والأمر بيديك والمفتاح عندك. طاعة الله أبوابها مفتوحة، والعبادات مشروعة، والحلال بين والحرام بين، والله قد قال وهديناه النجدين. ونحن أمام أنفسنا في الحياة باختبار كبير، تعرض لك الشهوة فيختبرك الله، تصبر تجاهد؟ نظرة حرام، يقول لك الشيطان نظرة واحدة فقط تراها في شاشة أو في صفحة جوال أو في مجلة أو في الشارع، ويمر بك سمع حرام من المعازف والقيان فيقول لك الشيطان لا بأس، تمر بك اللقمة الحرام أو على الأقل ما فيها شبهة، ويأتي بيديك المال ليس لك فتسول لك النفس الأمارة بالسوء أن خذ منه حظا ولا حرج، وهكذا. فهي مواقف ابتلاء، فمن صبر ونجح وداس على هوى نفسه وغلب شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء نجح، فيصعد درجة في التقوى. ثم يأتيه الموقف الثاني فكذلك، والثالث والرابع والخامس. صدقوني كلنا في هذا السلم يسير، لكن الفرق أن بعضنا ما شاء الله مع كل خطوة ينجح ويرتقي درجة، ومع كل موقف في الحياة في ابتلاء وامتحان واختبار ينجح ويصعد درجة، وبعضنا يصعد أحيانا ويتقهقر أحيانا، وبعضنا كلما صعد جاء رمضان فاستكثر من الطاعات فصعد درجات ما شاء الله، قرآن وقيام وتراويح وصلاة ودعاء، لكن سرعان ما نزل لأنه رجع فأفرط على نفسه وتساهل، كلمة حرام، كذب وغيبة وزور ونميمة، وسماع حرام ونظر حرام، ومال حرام وطعام حرام، وشهوات تقلب فيها ليل نهار. هذه كلها ستنزل بدرجاتنا، ثم نكتشف أن رصيد التقوى هذا الذي جمعناه في موسم من مواسم الطاعات مثل رمضان أو الحج قد بدأ يتبخر ولم نجد منه شيئا باقيا. يا رجل، الله ماذا يقول؟ يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنا المسؤول عن نفسي، نعم، وأنت المسؤول عن نفسك، وصحيفتك أنت الذي تملأها بخير أو بشر، وسجل حسناتك أنت الذي تزيد فيه أو تنقص، وسجل سيئاتك أنت الذي تلطخه بالمعاصي والآثام. أبدا والله، ربك لا يحابي أحدا ولا يظلم أحدا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وربك أحكم الحاكمين، وهو سبحانه لا يرضى الظلم، حرمه على نفسه وجعله بين العباد محرما. والمحصلة يا كرام أن تقوى الله باب مفتوح يسير فيه من شاء ويتأخر عنه من شاء. تريد أن تستمتع بحياة الأولياء والصالحين، لماذا تقرأها في أخبارهم؟ لماذا تستمتع بها في سيرهم؟ لماذا لا تعيشها واقعا في حياتك؟ احذر، إياك أن يأتيك الشيطان ويقول: لا أنت ما تصلح للتقوى، ويبدأ يذكرك بذنوبك الكثيرة ومعاصيك المتراكمة، ثم يقول لك: لا مثلك لا يقوى على الدخول في درجة الأولياء والصالحين. والله إن قال لك شيطانك ذلك فقل له: اخسأ، أنا أمام رب كريم وأنا بين يدي رب عظيم غفور رحيم يحب الصالحين، وأنا أتمنى أن أكون منهم ويكرم عباده المتقين، وأنا أجاهد لأن أكون واحدا منهم.
1: اللهم صل وسلم.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا وعبادتنا يا رب العالمين. اللهم آمين. بردوامي لخزمت جياني پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم بدياري كراويش تا استال صالي هشتمي هجريين و دیاری کرایویتریش در مانگکانی شوال و هاتونت ذی القعده که تقریبا مانجی یانزی سالی هشتمی هجریه کات. در درسی را بردوه باس من لداغلبونی وفدی ثقیف یا خود باولین بنو ثقیف بو اسلام، هرچند دوتم اول مانجی نوی سالی نویمی هجریه وفده که انهاتو بلان پیشم خز لبرخاتری وی که بی بسمو با رودا وكان طائف كتايهنان با چون كتايبها طائف چون او قلايا كتايبها لم صالة طبعا ديارة پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام وكو عرزم كدن اشارتك جارج كبيدة موانه بني ثقيف ومانا وهوازن وجماعة بني سعد اواني كاتون بوجنگا كي حنين بشي كي زوريان بريتين لا خالاني پیغمبر اخوات شكا پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام لاي حليمة السعدية بمن علي شير دراوتي ولو قبيلة وعشيرة تبون كبير غنبري خو عليه الصلاة والسلام ليو كود دايان دايان بابل دايان كي ليو بو يشكل أو كساني كبشيري خشكي وشي ما أبوه وكل الرواية كان السيرة بشي وجي قشتيها توا أفرموني يشكل أو جيراواني كجيرابو شي ما أبو وشي ما هرزو لنا وخلق كاها واري كركوا من خشكي أنا أخت صاحبكم يعني خشكي پیغمبرك تانم باوري أنه أكرتا دعائي كبردي أنا خسمتي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام خوي ناسان دو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وپیغمبر إخوة رزي خلقك هواري كركوا من خشكي أنا أخت صاحبكم يعني خشكي پیغمبرك تانم باوري أنه أكرتا دعائي كبردي أنا خسمتي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام خوي ناسان دو پیغمبر إخوة

فرميتي بقباليك بجيغازيك كاتك في غمبر إخوة من ألبوة لكوالي قرتوا ليش لكوالي قرتنا كان في غمبر إخوة صلى الله عليه وسلم قباليشي تندي ببشتيا قرتوا عزيتي زور داو أثركي هرماو تواني أنجا في غمبر إخوة فرمو بيري كوتو تو فعلا شكرا في غمبر إخوة صلى الله عليه وسلم باسي ما سردمي رضاع ومن آلية كين كشيرو خوة ربوة لدواء أويت القرتاوة تا أو لحظة بارحال مهم هو قبيلة كي مسلمان ابن إيمانه إنه وفعلا لا ابناء خالاني بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام ابناء تايفو بناشي بيغنبر إخوة لو ديوان لم صالة يشكلو رداواني الرؤى دات بيجوي كبشينة صالي داهاتو بيجوي بشينة أو هاتني وفدكانو بيشتريج ناردني رسالة كان لان بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام يشكلو قزياني كرؤى داهات لما قدى لما قدى ديا تقريبا بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام خوة تعالى إبراهيم بيبخشت البتيم هم ما نزانين رسول الله عليه الصلاة والسلام لك زان كاني تنهى لخديجة الله سبحانه وتعالى من علي فيها بخشيو سيكر داوتي قاسم بتسلسل لقوري أبو بشوشي قاسم طيب طاهر هر سيشي أنبا من علي وفاتيان كدو نبي غنبالي عليه الصلاة والسلام هيش قريشي بو قورا نبوه شكاني شي رقيو زينبو أم كلثومو فاطمة تا ام حادثاني كي استاب اسيكين رقيو زينب هادو شانو فاتيان كردو ما وته ام كلثوم فاطمه كفتيش كش ان شاء الله شينا سري ام كلثومش وفادكات كواتب بي خبري خو عليه الصلاه والسلام لها مو خزانه كاني ك ليش تك الله سبحانه وتعالى منالي بينا بخشي كبخشي وشيتي ليس اندراوت وتنهك شكاني مونتو انو كركاني هيش ان هموي بمنالي الله سبحانه وتعالى ليس اندراوت عجيبه وجهي هذا كسيك نبوه كمثلا ادعاء كرتي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام داوي شتك على دوتر هل وتبي حكمتني شو كبيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بيغنبري كك بدو انا ايت باشانش بيغنبري ني بوتيري كو قوم شي دياري كراو بيغنبري كبو بشريه بغشتي تا روج قيامت الا بر او شتكني بلا بيغنبر واني شتي بوب من تو بدو خويدا بر هيك كرشي بو ما وتو احفادي ما وتو نو وتش مثلا لا فاطمه ولا لا نو كاني اوانه واني والله ما كو شخصي خوي هيش كرشي بو غور نبو لم تمن زوريك بيغنبر اخو علي صلى الله عليه وسلم تقريبا تمن شصالك يو تصور كان الله سبحانه وتعالى من عليك ببخشيت هل بو صحيح مسلم ده هاتوا طبعا ديارة ماري قبطي قال ميرتا انبي وازام لورزي رابر دوابو بس ما لكر كمقوقس عظيم مصر ناردي بو بيغنبر اخو علي صلى الله عليه وسلم بيغنبري خوا لعوالي مدينة يعني لبشكان السروي مدينة اللي يشوين شي بودي عليه كتبوا نشتجي دا كردبو وحجاب شي لسر دا نابو يعني يوكو بيشك لا كيزا هير نكاني بلام لنا حجر كاني بيغنبري خوا نبو عليه الصلاة والسلام دور تربو ماري قبطي خاكاتك بيغنبري خوا سلام السبيتي شو تلايبو أوي ودو أي قراوتو يعني جاوز لا كيزا نكاني كي كتقريبا نزيق من لي كواني لدورو بري مزقوتك تنها ماري بوكا دور تربو لا أوان واني الله سبحانه وتعالى من كريشي بيه بخشيت لم صالده كريشي بيه بخشيت طبعا تيارا أول كم مجدكي أداتي أبي رافع دير مجدد أبي غنبري خو عليه وسلم فرمي الله سبحانه وتعالى كريشي داويتتي إترن جابزان أبي لتمني شيء أو هذا خوي تعالى كريك بداتي شن يعمتي يعني إنسان كريش أمتمنى ما يوزبو لمنال كرزاو شزاكاني يتربنو بمنالي خوي وعند نازي أنا ذاتي بلكو جاري ولا شيرين ترى لكركان ولا من الله كان يخوي. بقولك لا تمني جوري إذا عادة منال كهبو نازي زيادة في أدريت. يعني شيرين ترى بوين حتى أبويا مثلاً يشكل لك يا شكاني في غنبر يعقوب عليه السلام لا أويك يوسف عليه السلام كرم أخير تقريباً أخير منال يبوا. الشعور كلا وكنازي كزيادة ذاتي. بقولك أسيب وكسيك لو تمني ده هل إنسان يقولك طبيعتي إنساني كمنال إشي أوها شنو عمدك أبويا في غنبر يخو عليه السلام زورد الخوش وبمجدي. حتى هديشي قولي بخشي بأبي رافع كاتك مجدكي دا ببيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام من علاقي دا يدس آفرته كماري قبطي شيري كم بوا آفرته كأم سيفي ناوا أم سيف مردكي آسنقر بوا يعني إيشي آسنقري كردوا ببيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام من علاقي دا يدس أو كشيري بوا بدات إبراهيم أنا سيكوري مالك رضاي الله إلى السربية دفرن ببيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام هاتنا وخلق كوانيو فرمي الله سبحانه وتعالى أمشو كريشي ببخشيهم بناوي باوكمو ناومنا كإبراهيم

پیغمبر ابراهیم علیه السلام بناوی باو گورم و ناو مناو ابراهیم علیه السلام حتی اندک روایت فرم روجی حوتما حیوانی که بسر بریو نگدوا و باشانش بقدر وزنقی خوی زی بخشی و بقدر وزنی خوی تحلیق کرا و فرمون امانان بلا هم یا تقریبا روایت کن آلو بابتان و اما ضعیف یعنی اوی که اشارت بیا بده بس انها و کسیر اشارت بیا دموان بلام تا استا صحیحه که پیغمبری خواهد ده فرمی الله سبحانه وتعالی من الله که بخشی هم ناوی ابراهیم انسی کری معلیق رضای الله لسر بیت افرمی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام که وصف پیغمبر که افرمی ما رأیتو احدا کان ارحم بالعیالی من رسول الله هرکو صفتی پیغمبری خواه هیچ کسی کم ندیو بقدر پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام بو منال برحم بو بیت لاتمن ما کسم نبینیو بو منال بقدر پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام برحم بو بیت رحمش عجیبی بو گشتی منال هبو بو عامی منال کوش براسی صفتی شی نبوت انسان برحم بی برانبر با منالکان برانبر با بشوکان حتی بو الحدیث افرمی من لیس منا من لم یرحم صغیرنا لئی من یه معنی او لای داو لگل ای من یه کسی بزی بمنال نیتو آنی کسی او های زود رقا برانبر بمنال یعنی رقیتی و تندیتی برانبر بمنال و ازانه جزء اگل تربیه دین بریتی لوی رقبی لگل منال که او خوی بحقیت مصیبته هدی پیغمبری خواه اصلاف زور برحم بو لگل منال زور نرمونیان بو لگل منال يعني اويك بيغمبري خو لما نال قبول قبولي كردوا رنك منو تو قبولي لكن حقيقه انك رنك صد صدوهاش النيوجا هلي قرتوا داينا وبيوا يعني لا سجده داينا ولا حصانه هلي قرتوا تو خسيته باش مع العلم النيوجا ابو كسي شنو بقدر بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام النيوجا داخلي نيوجا بيها بحقيقه لا قال واش يعني منالكي زينب شكي زينبي باش كردوا يعني لسر منال لسر باش بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام يعني جاري وهبوا منال کچکی میزی کردوا یعنی معنی هموی واردن لسونه پیغمبری خواه تا حد یوی کچند بابا زیب و با منال افرمید انسی کری مالک افرمید کان ابراهیم مستردعا له فی عوال المدینه ابراهیم کل دایگ بو شیر درکشی لبشکانی سلوی مدینه بو یعنی دور بو لا مزگوتی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام همو روشیک فكان ينطلق ونحن معه يحساب كان صحابه كان يقول خويا بردو اروش بيغمبري خويا عليه الصلاه والسلام بوشي فينطلق تا كيف يدخل البيت فياخذه فيقبله ثم يرجع بس دبر خاتي ورجع شو من الله كي باوج كردو بصين جو انا وماشي كردو قرايه مجل خدمتي بيغمبري خويا عليه الصلاه والسلام يعني ام قاعده بمهم مشاكل وكيش وقرفتي روجانا وقصي دولته وقصي ناردني وفود وقصي هاتني مشاكل خلشي واخذوا كرسي براسي يعني هر داعي قل داعي كان يمثالي بابلين كرابترين يعني كحقيقة جوها كمنم لبي تلفون بيزارة بهم يعني جاري وجواب تلفوني خلق يمواني دواي بشي ما نبواش بوا جواب ما يواني يعني تقول دس شو منك يتو قرد نازا إلا دواكم بوا شكا جاو شرحو تلفون بدوا يكا ديش يعني راحت مكا بست مكا برسيا لكا أثري أما نسيتو بو يدوهم يعني ريدوهم يعني الرقم إيه نازا نمتشيكم تاز شي شم لسر لشاو وضعي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام زانا شان دانا راحت بو أوهم وكيشو مشاكل وغير وغرفت الله بل هو شخصيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيتي كي ناو أزو فضل تاريخي بشريتها رمشتي أفرمي تنها أروش داويو ما تشي يكردو فاشن أقرأ أي ماشي لقل خويا أبرت جاء شتيكي عزيو أم روشني بيغنبالي خوا روجانا بولاي منالكي وأكيد لو يشو السلم ماري أدات شيني قرانكات مجالي ثانيه كيزانا كاني كي پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام بين راحت بون حتى غيره قرطبيان برانبر بوي كي پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام جا اهتمامي كي زياده ده وكو طبعي همو سلوشتي همو افرتي كي اسايي كابي غيره بكات همو افرتي كي اسايي سلوشتي ابي غيره بكات الا برو تكليف لافرد ما كان لو زياده لطبعي خويتي زياده لسنوري خويتي يعني زيادة لبيقهاته وسلوشتي خويتي شو قال أفرتك أميتي دا نبيت معناه كمال نية معناه نقصة شو كامل تريني أفرتك كان أو صفتي أنا كعائشة لسلوهم يعني رضي الله إلى سلم لم أمة دا لبرأوا زخد لأفرتك كد مكا لأخوار عائشة لسلو عائشة توي بياو مثلا تكليفي لما كان لسلوخ يزانا كان يبيغنبري خوش كدين سلي إن شاء الله بدو أما دا هر خيز انا كاني پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام جاري ابو زون راحت ينكتو كحادثي عاجز كدنو تورا كردنكي شكي ان شاء الله لصالي دهاتوها يعني لصالي نو هجريا يا اشي نسري باذن الله
بلان بوي بزاني كطبيعتي بيغنبري خو شلون تعامل لقل قشال لقل جنا لقل منال لقل شوار دور لقل عربيه قال لقل شو نوارك لقل شو نوارك شلون ما مالك ذو بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام عاشدا كي ما داران افرميت بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام ليش قالوا روجانا دهات منا ابراهيمي بابا وشو طب معلومات ابراهيم هجد مامجياو يعني هم متمني ابراهيم عليه السلام صالح وششمان يعني للتكي شيريني من الله لسان دوتو كصالح وششمان زور قرز بواني وحققت تنها بيغنبري خواتو ساوك بيغنبري خواتو سلام لدواجه جنجي بدر رقية وفاتي كردوا فتريك بيش استا كبومباس كردن لورزي بيشوا زينب وفاتي كردبو هيس كوراكي شينما ومج من الله شيتي دواء صالح وششمان إبراهيم عليه السلام جانا بخشيت وقررت واني بو لا يفرور دقار عايشي دايشي ما دارانا فرميت روجك بيغنبري خواهد عليه الصلاة والسلام لم روجانه دا إبراهيمي بباوشه وابو لقال خويا هنا أبوي كهنا يفرموي قال انظري إلى شبهه لي تو عايشة بروانا چند لما ناسي چند لما ناسي بيغنبري خواهد عليه الصلاة والسلام فرميت عايشي دايشي ما دارانا فرميت فحملتني ما تحمل النساء من الغيرة أيها وابش يعني حق غوشم بينا غوش غيرة قرتمي غيرة آخرت قرتمي وتم والله هي سيلة ومسيح لا يشبهك في شيء والله هي سيلة ومسيح أما الشكل لو رداوانيك رداوان لا سردن فيهم لبرو بران آسائيك آفرت زورجا غيري هي ناك زورجا لبي غيري هي بيت طبيعتي آفرت بيقاتي آفرت وهايا يبروا ورياب لما مال كردن لقال خزانة كانت أنا لقوا تعامل كردن وكو بياو تعامل يعني لقال ما كنت شكو بياو نيم نعم بياو بن أجر بياو بن مصيبة إني أجر أفرد وهو بياو هروك شون بياو أجر بيبا أفرد مصيبة في عقب بيقول صلى الله عليه وسلم لعنة لو بياو أنا كردو كوكو أفرد تصرفك لعنة لو أفرد أنا كردو كوكو بياو تصرفك شو كسروش طبيعة جوارد تقداني طبيعي بشري يشكل دسكان شيطان ومن جاري كش باسم كل زمان ليش باسم قلتهم أخير مرحلة إغواء شيطانه ولا أمرنهم فلا يغيرون خلق الله نير بنير نمني مي بمن نمني هذه كصفتي خوي لدس بدات أو كاتيك بشرية برو إنهيار أقوات إلا الله سبحانه وتعالى خلاص يوم نريته كم رأو رجع إني حرمة بوجهنا وتبدو بياو لبياوتي خوي درشيت ودعوة جكاد أفرتش لأفرتي خوي درشي مصيبة جوا جاري أنه مالي مسلمان كان دعوة لأفرتك أنا كان بلي أفرتي خوان درشيت بن بياو لا الله لي دعوة نكود أو ذي لذا وكردن واجباتي خويا برامبر الله شيء لما أردك أنا أيكن لو بدرت أو طلب بيعمل لنا كريت غيرت يا أمنت وريت يا أمنت عصبيتي يا أمنت شيت يا أمنت أما أنا أسأل إلى آخرتها بها بيت ده في غنبري خوا بو تمن وأقول توشون هدي رسولك وتو هدي رسولك قال من الله وهاي قال خزاني شو وهاي تو قبول الدنيا يفرق شيء قال أو كسي كشتي شيء كي لا يتوزر جوري قبوليني لفي غنبري خوا مز من أي التزام ودين داري أكم أم جزء أم قبولنية هي فرق شيء لقال كسي إشكاك أم جزء يعني قبوله بشتى جوريه بلا يتوه قبولنية مش جوريه بقولي ما هم مو مفروض سواء وكو دين وكو شو أن كوتي بيعمل بيقول صلهم يو كو تعامل لقال أبكي نتما شيبكي أو إيش يقول لو روداوانيك لم صالدا ولم مانجدا رويداو فعشان بيعمل بريخو عليه الصلاة والسلام طبعا قرانا وكي ل لمنطقي طائف وكو عرضك للجيرانه وكا قرته أنا طواف إن عمره جكات يعني أود شوارم يعني سيم عمره بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام شو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لدرجة أي تمني نبوتي خويا بيغنبرياتي خويا شوار عمره كردو عمره شان أو كاتي صلح الحديبية كجرايا واني هل هو إعلاني إش كان دني عمره كيدا وبي أو تي عمره كرشد طواف وهنديك شتيه داروين ده دوهم يعني عمره قضاء كالصلاة ده هتوا شو نواني لفتح مكة عمره كرد كاتي كالصلاة دوهم الركوة وشو عمره كردو جرايا واني عمري سهم يعني أم عمري يا عمري شوارم يعني لقى الحج مال أوايدا كدو صار إذا هاتوا في غمرة كوا عليه الصلاة والسلام مشيت لم شوار زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم عمرين كدو ولا هم تمني شيء حج إيش كدو هم تمني نبوة ورسالة يا في غمرة كوا عليه الصلاة والسلام يك حج كدو أو حج شتاء سنة كراه بل كل صار إذا هاتوا شال الحج يا كما خوينا شيء أبو بكر رضي الله لسر بيت شيء حج كاكا أكيد حج تنها حج كاكا بيوتي حج مال أوايك إن شاء الله بتفصيل لكاتك وعشي نسدي كذا قرأت مدينة في غمرة كوا عليه الصلاة والسلام وزمانك يزور الرشتوه وكاتويك رشتو برو فتح مكة
حتى أم دقيا كان ماجيك وسلي أتي فرق بقولي قارئ سلم مدينة بجيه شتو لقرته مدينة لدواء قرانا يبو مدينة ده زكاة بن ناردني وفد ووردور ده قبائل وتيرش بوفد دينه وبلاي بيغمبري قارئ عليه الصلاة والسلام چونك ووردور ده تمكين زياد ولا منطقة كده پیغمبری خواهد صلی الله مطلقی برانی خو ملاحظه کن همو جاله که امرن اسا پیغمبری خو کامل او منطقی له میله جده صلات خو یاتی اخر عجیبه اسا ما همو دقیقین او سر او پیغمبری خواهد صلی الله کابرا قصه او پی او تو او کردو پیغمبری خو جواب یا یوانه چی له دوره پیغمبری خو علی صلوات و سلام او کسانی له دوره ک آمادن او کی کد زوی ششتو تی د بی خونو یعنی هیچ کس یګنی او هابت لقال أوجه ده پیغمبری خو علی السلام رجل لخلق نقرت يعني وكو هیچ مالی شکنا لدوره وبوسته تو لدوره قصب که من جواب دیم وانی بیت پیش وانی رکوع ایشی بو بریت سی شرکت که زنی بیتی لیش که تو زک ترز هیا تو زک لرزی هیا لکاتی که قصا که لقال آن پیغمبر عظیم قصا که فرمیتی لسر خوبه من کره جنی کم کاتی خوی گوشتی وش کو ابویا کار لمکه لمکه نما آن ابن امرأة كانت تأكل القتيدة. كوريجينيا كم؟ كانت تقول بوشتي وش كوابو ما كواردو إيمش. بوي هادي بيتو هاني. بردين ماليشيا كان وصلابيت. أما جياوازي لبين النبيو لبيني كسيكا كإيشاكي بز ملك. بز دا صلاة. بلكو بيغنبالي خواه داوي لك بردوان تواضع بنيانت. أبوتي نبيا رسولا يا عبدا رسولا فرميتي تواضع فرميتي عبدا رسولا. بنديكم وبيغنبري خو بنديكم بو الله سبحانه وتعالى وبيغنبري خواش يصير ورده ورده كتمكين دروس ودا صلاه دروس بو خلق وفد نيريب ولا بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام لم صلاه هر مباشره بقراني بيغنبري خو ابو مدينه بيش طوابوني صالكا وفد يدين بيانوتي وفد بني ثعلبه كدين خدمتي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام هاتن شوار كسبون كان يا رسول الله ايما نوانر وفد هبو قوم مكان بني ثعلبينات بوين بمسلمان وأوانشي كأوان ناردويان بولايتو تاوكو إعلان إسلامتي خو مامكين وشي ما على سر واجب وشي ما على سر واجب نية بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام حرمتي أنا قلت بلالي حبشين لي بولايا لشونيشي دياري كلاو داين أنيت خواردني إشي باشا نداتي وكو خواردني وفدكان باشانيش كدين خزمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كو مالك معلوماتي أنا داتي ودوائي أفرمني يا رسول الله بستومان أنه لا إسلام لمن لا هجرة له زاني شيء عجيب بلان من طبيعتي ونفسيتي أمن أخلق كم بلا وسيلة يعني تو يك لحظة أبيت مسلمان توجيهي شيء نبيه كبير ما لهم يقرستله كقصيد دس هالقرتين لما علوك سكاري خود يعني لما منطقة ووطني خود هجرة هجرة شيء تو لو ولاتي خود يعني لو وطني خود وبجيه هذا شيء بقوة وطني كبير غمبري خوي عليه الصلاة والسلام أبيت يعني كوجبر يكسر مباشرة وقت شون بابلين صفوانش هات لا رسول الله عين يقسيكر فمي يا رسول الله بويا هجرتهم كردو الله لا إسلام لمن لا هجرة له يعني إسلامتي بوكسيكني كهجرتي نكردية بيغنبري خواه جرائي واني فرمينا بشور وشوانا كي خوات هجرت كوتاي بي هاتوا أما أنا جي شكل وانو تاني يا رسول الله بستمان أنه لا إسلام لمن لا هجرة له يعني هاتوين هجرت كي بين هم ما بين برو مدينة وخاك ولا تشويني خواه ما بجي بيغن بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام فرموي حيث ما كنتم واتقيتم الله فلا يضركم نعم لهر شوينه كابن اساس او سنوري الله بباريزن يتريش تنزل هناك انسان بموقع مقدس نابي لحقيقه ده بجيجا مقدس نابي لحقيقه ده قورا نابي لشوين ده لبرو ناو مدينه كلا تنشتي في غنبري خواه عليه الصلاه والسلام بيبجني لمنافق بيبجني لمنافق تا اوكاتش كدجال جديد تا اوكاتي كدجال جديد خلقك زوري منافق تدا لا حرم بيبجني لملحد نزيكي حرم بيبجني لملحد بوني عرزك بتنها عرزك قدسيت نادا بإنسانك تأوكو إنسانك بلا برزكاتون الحقيقة بلاي موقعك مبارشي قوري عظمتي شوي شوي نشكو كوني أو قضيك بلا موقع شخصي إنسان ببي موقع قدسية دور ناقريت بيغنبري خوة عليه الصلاة فرمينا لهر شوي نكابن حيث ما كنتم أقل لهر جيقا يكابن قرن قوي إنسان هزكا كالله سبحانه وتعالى يترتوه لنا وقلب بالغياي لتنياياي سفرت كردوه لهل جيقا يقدر أهلوية أساسا أن تتقي الله سنوي الله ببزيني ببارزيتوني بزيني
شكل خلق هاي لو شو أنا ذا كشويني عبادته وطاعته أشياء تيسن ويا الله بزينت خلق وهاي بسردت مصيبة تقل لي رأيك قبل لو أشي لو الله تقوى باش بأشياء تم مكة جاي أشياء عمره لي توشي بلابي توشي مصيبة دبي لكاتك أبو عبادة شو الأصل لبرو أصل واي إنسان لشابه سنوركاني الله فارسني سنوركاني الله أما هدي رسوله كالله سبحانه وتعالى رسالة بيانردو منهجي بيانردو وي پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام فرمينا لشوني خوتنابن پاشن پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام ببلال فرمو فرموي اخو حافظين لبك تارو نفتريك مانا ولا پیغمبر اخو طبعا ديالة فترة امين نواني تاوكو نوش عبادات خواناسي طاعتي اوانا ببينن كبشو عدوري پیغمبر اخو هلي اقرنو فقه ورا اقرنو ايبنو بمالكاني اخوان وموقع كاني اخوان پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام فرموي وفت شون بري اكيد وشي هاد ديار الدأبي بيغنبري خوال لبري كردني وفدا أوب وهيج وفد يقنر وشتهو لله إلا تكريمي كردو إلا كرمي نواندو برانبري وشي دعواتي ببلالي فرمو أويك أدري بوفدا كان بيدا أنجا وحافزي أن لبكو بابرونواني بلال أفرميت بوهري شكلوانا بينج أوقيا زيو مداني كهر أوقيا جاري بيشو باس ما كسو نوزة غرام زيو تقريبا نزيكي شصد غرام شي داو نتي لزيو نزيك نيوشيلو سالو نيوشيلو يكواني بهر شخص لا شخص كاني وفدكو دعاي اقرنواني لم صاله داهر انجا بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بو هندي مناطق شوين يدور انجا خلق نيرت اصحاب نيرت تاوكو الدعوه كان بو منطقه جزيره ومنطقه دوله كان يا كم كاسكي نيرت لم كاتدا وفدي قنيري بيغنبري خو صلى الله عليه وسلم باب نيري شي خوي اني لنق وفدك لصالي لمانجي ذي القاعده هل لمانجي يانزيا لصالي هشتي هجريه شي بانغا كات عمري كوري عاص غزا الله الا سربت عمري كوري عاص كيبو بمسلمان لا مانجي دوي ان صلاه بوته مسلمان وانيا لمانجي صفر بوته مسلمان همو مسلمان تكي تقريبا تاع سنه مانجا قيادة جيشي بيكردو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام سر إمامتي نواجي وقائدة قولة كان إسلام كردو أسا بيغمبر إخوة عمري كوري عاصة نريد بوفد بنواناري خوي نواناري خاصي خوي بو منطقي بابلين عمان عمري كوري عاص لزجانيا في وتراوى يشيك بولا سياسة مدار الداهية كان عرب يعني إنسان شيء شارزة لآسي سياسة لم تكابوا تكاب بيواندي لقل ملكة كان هبوا وكو شخصي خوي وكاتي خوي قريش أو أن يرمبولي نجاش كملك حبشية وكو خلق ابن رتو بيتان نشي في نقطة اختياراتي عجيب بوا زين سير كان لشي رابردوا باسم كردو تم شيء أن يرمبوش كان دنيلات أبو سفيان لقل مغيري كوري شعبة مغيري كوري شعبة برازاي عروي كوري مسعودة كلا ثقيفة باشا أبو سفيان كتشيشي أبو سفيان خيزاني عروي كوري مسعود بو كتشيشي أبو سفيان خيزاني عروي كوري مسعود بو لبرد لإختياري شخص كان في أغنبي صلى الله عليه وسلم ورد إختياري كردو يعني ببي منهج نبوة بويا هركسيك بنيريا ثقيف جيجي سيقانين عروي كوري مسعود يانكوشت روي كل مسعود يعني كشتوه. لبرو بيكسك بين الكلنا وأنا أثري هي شو نواري هي. هربوا مغيرين أردو ولا قال أبو سفيان. أودوارين أردو تأكل بتكام مش كينت. كسك نان يري لقبيلة وعشيرة وأنا بتو آسان بدوان يعني هالب سنواني وتيه شيء في أبنين ونا خلص يقول نيرك ناوي ندسكاري كونجا. دس يعني نارو بس ريدا. لبرو الشخص كان يكس كسائر كان كاختيارك اللي جي هو اختيارك. أبو بيعم بيخو سلم بيعم بديك هو كتشون قائد شيء إيماني ودين وعبادات وأمانة. أزلانة شون سياسة ما بودا برجته أنا. إداري دولته إداري كاروبارو أمسر أوسر. شدر أبو قدر نية كبيكات. لبرو عمري كوري عاصم نريبو أوي. طبعا لو شو ندى دو كذبون إيش كان جيفر إيش كان عبدين أبو كوري جولانديبون كأمانة ملك عمانبون. طبعا جيفر قال انها جعفر يعني جيفر وقال انها دق لاهل السياره فرمون هر جعفر عينك تقديب وبياء عندي منطقه مثلا شلون اسال عندي لغه حتى لا قراءات شاهيه هل سدين بيغنبري خو ابو علي الصلاه والسلام خلق ابوه
جیمی کردو بیا چون سا منطقی کویت و امانه لقصا کردنا جیم کن بیا هب و عینی کردو بحا حای کردو بعین او هلا یمنیه ولی منطقی که هلا یمن مثلا حی اکن بحا یا عی اکن بحا لنا عربی شا نفسی او هبو حتا خودنوی قرآنش بیقن بیقن بیقن اقراری کردو لسریا تخمی دوانه توانه و بزاي نمشتنا عامن لا لا لخلشيدا. الآن جاي فرهر جعفر بوا. لقال كوريش كشي هبو عبدي نابوا. أما أنا ملك بوا. يقبلين أو دو كسبهم كذا صلاتيان بدس بوا. أمري كوري عاص علاقي كوني لقال يا ناهي. تجارته رسالة وهاتون شو ما نبي غنبري خو علي صل الله وسلم. أين ربو أيو رسالة كي بيانرتو فربي كان. طبعا أمري كوري عاص. أرواته أمينته لقال يا ناتا وكمور إيمانيا فيربك. كاتك جرتوان يبي غنبري خو صدم فاتي كده. بي اتشيت لا سفر قيده هذا كوتشون وفد كان كشك بيغنبري خوان اردني عليه الصلاه والسلام ولا ملك بحرين وامانه نقرا ونتوري بيغنبري خو وفاتي كدو شك هم مسافه كدو دريشه تار يعني استاني كسؤال تاريخ بتو انا بزنا بحب حسابي والله لما تقي لمدينه تا وشكوشه او منطقه وامانته وانا فتري كيزول تا وكل قال انا بمنته انجا صدقاتك وكدوتو نابدتي واني هربويا كاتك زكاتي بحين قررت واني ليش قبل مرحله كان في غنبري خوا وفاتك عليه الصلاه والسلام كي ان شاء الله لشويني خويدا اشينا سريق الله تمنيد امري كرعاص افرمي روشتم رساله كي في غنبري خوا مال قرتو روشتم بو بلا اودو كار بدست اودو برايا جيفريان ملك بو برا غوره بو مكان برا بشوك بلا ما يعني خوش مشربترو ما ملو نرمونياتر بو لقسك نو امانيات يكم جارتشوم بولاي او كتشو ملاي وتم هاتوم بيام رساليش بيغنبري خوان بي عليه الصلاه والسلام تاوكو داوي ليك كردم بمسلمان طبعا ديال نص الرساله كي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بعام زربي رساله كان وهابو من محمد بن عبد الله الى جيفر وعابد ابن جلندي فرميتي اما بعد فاني ادعوكما بدعايه الاسلام اسلما تسلما بانك تانا كان بو اسلام بابن بمسلمان سلامة درجة وبش زانن كمان بيغنبرم إلى بو كافي خلشي تاوكو بيان بش دا دم هرشا جاكم أقر بيتو بول بمسلمان مرشي قوتا نشويني قوتا ثابتة شونك بيغنبري خواه عليه السلام هدفي انتزاعي ملك نيل خلق ليبسيني ملكك هدف تياي دا أويا آماش تياي دا أويا إسلام بالادس ببسر أوشوينة دا عدالة إسلام بغاتة أوشوينة باشخصك خوي بلجي يقول مينتوان هل بوي بهي رقيل جوا الله بهم اللي كان كشوا وتو نكر وبرا مناطقي في غنبدي خو عليه الصلاه والسلام اجر ناردي بيتي زكاه كو كانوا انا فرميتي لدوله ما انا كان او منطقه كو كانوا توزيع كانوا بس فقير كان انا هل بوي باباتي كي فقي قول اي جائزه زكاه لشونك براتو وشونك شيكا اي منطقه برا منطقه شيكا اكريت يا ناكريت او بابات بزان لشي وها توش كبي غنبدي خو فرميتي حتى منطقه كان لدوله ما انا كان يخوان بارا ورجرن توزيع كانوا بس فقير كان انا اعتبار بنفسيتي خلقك ليت شكو ديني الله سبحانه وتعالى الشر لقل حالي خلق أناك ديني الله خلق يعني توسر أعراستك أمري كرة عز غصاء الله لسر بيفرميك تشون بولاي بيه مولوتم هاتم رساليكي بيغنبري خواه من بيه أموي بيجين ما دز براكت بو ايوم هناو أفرميوش بيه ويتموتي من بيه باشا خوي ببيني شكو أو براقة ورما ومولكيش بزياتي لدى صلاتي أو دار بيتم باشا معيدكم بو ترتيبك با بيكو بشين الله بلام لبيني أمري كوري عاصو لبيني أم شخصيان دا أم بريان دا حوارك رو أدات أم حوار ابن إسحاق لسيرة دا إمام ابن قيم رحمه الله لزاد المعادة ابن كثير رحمه الله إمام الذهبي هم أواني أهل السير هنا ويانو روداو كشي صحيحة تاوكو هندك وردكاري كشفكات ككاتي خوي لورزي دوما ورزي يكما لصال دوزار ويانزا هندك شمباس كردم كلير دا إن شاء الله إشارة بيدهم بإذن الله سبحانه وتعالى أمري كرة عز رزاء الله إلى سربيا فرمي دانشتم للاي يكن برسال لي كردم وتي تو خلق بوشي بانغا كي هاتويت بأمري كرة عز الله أمري كرة عز فرمي بيمود أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وتخلع ما عبد من دونه وتشهد أن محمد عبده ورسول يوم حلا حظاك أن أمري كرة عز لشو بوشي هاتم بانغا شد كان بويك تنهى الله بفرستي حتشي فرستاي كيف ريت أولاوة وإقرار كيك يا محمد بيغنبريكو عليه الصلاة والسلام قال إنك ابن سيد قومك
كيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة. وتي عمر تو كري بياوشي خاندانو سيدو دا صلاة داري دا براتكي خوتي باوكت كسيشي خاندانو خاون موقعو خاون مكانات بوا باوكت حالي شون بو لغا فيغان بري خوايا يما وكو قدوم عامي لغا لأك ايو بس شي بيقري بباوشي أفرمي عمري كري عاص بيامودتم قال بيامود مني جوتم مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم باوك مرت إيماني بمحمد نهينا بلام ولو وددت أنه كان أسلم خوزقا باوري بيهنا بفيغنبري خواهي سلام منيش لسرها ما نهجك باوكم بوم تافو هدايتي خوزقا إيماني بيهنا بلام باوكم إيماني نهينا بإيماني رشد باوري بفيغنبري خواهي نهينا عليه الصلاة والسلام أفنى بيوتم تو بيهوشيد درو کردن ناشنی تنشتر لکسا لخلشی که دیار بیاد که خواهنی مکانت شد لی اپرسن بس دروم لگل مکر فرمی ندرو لگل آکم ونه لی دینه کش مانه را گده او بدرو عزیزانی من کتای محاصره که پیه هنم درسی را بردو باسم کر پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه که کاتی غنائی مکانی توزیع کرد بس ورد من تیای ده بخلق که فرمید اگر هرچی کم هبید بقدر همو دارو درختو دو نکانی تو هاما اگر بیتو وشترم لبرده سابید والله یک دانی نهر مهموی تان ایمه او کاتا و اجزانن انني لم اكون جبانا ولا بخيلا ولا كذوبا نترسونو اکم نکسی که چروکم و نکسی که دروزنیشم سی صفت هن لحركسك أنا أبو أهل قيادنية. حركسك أهل قيادي خرشيد رأي دستي. يشكل لهم صفتان تيابو أو ملة قريب وجيلة وكل بردسياتي. شروشي دروا كردن ترسنوشي. شو كسيك راس جوايا وروا أو كسيك عزاو تشاو نترسا وأو كسيك بار حسابي بوناكاتو بخيلنية أو نوع شخصية أنا كسانك كشتيان في أكلي. أتوان شد بكن هربوا إلى هر شوينا كقيادة هالكوت هر شيء يبي صدقه بخشينه وهروها الشجاعة تيابو أو دولة أجوله لهر شوينا ك بغض النظر لسر فكرة وتصور بي لهر شوينا ك يشق لم صفاتنا لقيادة درتشو لأمير درتشو ضل نيابا أو يبرد سياسي وفوتي جوازي بيني حجاجي كوري بابلين عبد الله كوري زبير رضي الله يرسلك عبد الله كوري زبير صحابي بيغنبري خويا همو تابعين كيشي بقدر ربع وزنك عبد الله كوري زبير نابت كتشي عبد الله كوري زبير لبردمي دولتي امويه دولتي اموي سركوت بسريه بسر دولتك عبد الله كوري زبير رضي الله الى سلبت بو شو قال عبد الله كوري زبير صفتي وهاب لبيت المال زوري دس اقرتواني حرصا وخوفا من الله ني بخشي بجنديكاني بشكاني بعكس دولة شام وانا كدا بيانواب ولا معاوية كل أبو سفيان ورزاق الله لسر بوا ما بواني وكو قيادةك عسكري وسياسي دولة بزار شيء كان أفرمون إخداق يكر بسر جندي وين كان يباري هالرجل بسريان الحمد لله أو كسي كدا باري لخلق قريته باعتباري أو قيادة خوي بسر ملتي عاشي فوتي بتأشيت هو نشان تعشونا كتب بيجي تو بدور ده أصل واحد يعني زامر الرسول صلى الله عليه وسلم مشتكي جرد بتو تواني هم يبخشيون أما أنا أو معالم أنا كلاسيدي في غنبري خوي عليه الصلاة والسلام نصي أم حوارا لقال رد شيء كتيا هلا ينزل ل ل لاشتكان ذاك هندي شيء بب خلل توزيع كراه وبغلن بيشكش كراه هلا يقدم إن شاء الله بدرس كان يدها تداو كام لله سبحانه وتعالى برحمة الله الرحمة في بكار شار زمان مكاتب لقناها كان من خوش بيت أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأخذ عن الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. برزان وكو برخصنويكي درس رابردو أما المبحث الأول كلا برشيس سي قلت من الأسباب المعينة يعني المعينة على التدبر فانسان أسبابك ما نادا كاين دو بشي سيرتش أسباب معنوية أي كما نايا أسباب كاين دو ميان حسية زال أسباب معنوية كش يكمش تقول مان تعظيم كلام الله تعالى وحبه دو ميان الإخلاص ميان الدعاء ساريان قيام الليل هروها أسباب حسية كانش قلت مان ذكرت تسنبشك لو أنا أولا أمور قبل القراءة برلا قراءة أسباب كاين بخوي النوادة بأوانا هول بدين كوا وجود يعني هبتن هبون بن تاوكبت وانين كار رجات اللي تدبر لتيرا مانكا بشيويتش دروس انزام بدري يكمشت قبل قراءة برزان اختيار الوقت المناسب للتدبري كاتتشي قنزاو هالبجيرين بوي تدبري تدابكين دوم يعني اختيار المكان المناسب شوينيتشي دروس ازبزان الله مال شويني تغرفي هوليك شويني كتهيك وازياتر بيدنگ دتواني انسان لبي قرآن بخوينو تدبري تدابكان سيميان اقدار الاختيار المقدار المناسب حول دا يعني برلوي دسبيبكي يعني ديار بكي تسندد توانا هيا تتواني بخويني تدبور تدازياتر دكيت سيميان دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خويني سيرة بيغمبري خواه كزور قرين قبزان بيغمبري خواه تسون تدبوري كردوا بينزميان التدرج في التدبوري يعني بلبندي بكي خطوة بخطوة قناغ بقناغ دوم يعني في أثناء القراءة لكاتي قراءة برزان دبي أو خالانة بها ما شدها بني كمان إثارة الأسئلة حول الآية يعني بسيار بروجين تاوكو بطوان ولامكي وقرينوا دوم يعني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم سيم يعني القراءة الصحيحة المفسرة سارم يعني الجهر بالقراءة أوجد بني هندك سيكاتي قرب دان جبرز بخين زيادة تدبر دتوان بكن ينزمن التغني بالقراءة وتحسينها هول دين قرآن بشيويتي دنجيتي خوش بزوان بخيوني نوا ششم يعني الاستماع للصوت الحسن في قراءة القرآن جي قرتن لدنجيتي خوش لقراءة القرآن كوش كاري جيري هي لسر مسألة تدبرة حفتم يعني مدارسة القرآن بتوان دو دو يعني ببين دو بشكوا لهردو لا بسيار ليكتر بكينو بو يكتر بخينو تاوكو تدبر باشتر ببيتن هشتم يعني الانصات عند الاستماع لل قرآني بيدنج ملكاتي جيل قرتن لقرآن أمره بإذن خواهي قواردين سر نويميان كأومان ما هو إن شاء الله لله براح افتاوها أجد واروها النويم هو كاله كاراني كوادبيتن بو تدبر زي بزيان بكين برزان ترديد التلا آيات المقروءة والوقوف عليها وتنوي آيات كان يخين دراوا ووستان لسر لقل آيات كان يعني دوبارك نويان وستان لسري تقلبوا وسينو بسيار بكين تي بكين وهو من أهم الوسائل المعينة لهرا أمراز قرينجا كان يعني يارمتي دارا كان يعني دياري كرا وكان على سرعة الانتفاع بالقرآن كبتوان بشيوتي خيرا سود لقرآن خينا كومان وربقرين وتدبوره وتيرامان تدا أنزام بدين فبالتكرار يتذوق المتدبر حلاوة القرآن دائما كسي تيرامان اگر هاتو آيات يكسن زاري خوين دوا تامي تسكا تامي خوشي قرآن دكاتن خوشي يكي شيرين يكي ويزيل عن القلب الغفلة بإذن الله هروها لا دادات لسر دلت سلا دادا غفلة بآقائي ففرماني خداي پروردگار اوش برزان وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم اوش كاري بيغمبري خواه وكاري صحابي بريز بوا بابزاني بلقمان لسهر اوا فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أبو ذر الغفاري رضي خواه لي بضلال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها بيغمبري خواه بنم شويكا أر آياتي دوبارة ذكردو تأكو بياني يك آيات أوش يعني آياتي سوري المائدة لآياتي سطو هجدك تفرمي خواه قورا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أي پروردگار تو أقر ليان عذابيان بدي أو بندي تون
وإن تغفر لهم أدقل ليشان خوش بي فإنك أنت العزيز الحكيم تو بدا صلاة بهزي وداناي بوي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم التدبر على كثرة التلاوات أو بيغنبري خواش سلامي خواهي لي بي سير دكين دبيني التدبر بيش تلاوة كردوا يعني زيادة الحول دا ترامان بكات التدبر بكات لويك زيادة القرآن بخوين توا فيقرأ آية واحدة فقط في ليلة كاملة ليك شوا بس هيك آية خوين دوتوا يعني هدفك تدبر با نوك زور خوين نوي القرآن بيتن. قال ابن كثير رزاي خوي ليبيتن لا تفسير كي خوي دا في تفسير هذه الآية لآيات سطو هجدة بابزاين لواتا كي تصدله تفرمي هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل أم آياتا باز لودكاتن تيل خو دقريتن جرانوي مشيئة بولاي پروردگار يعني ويستنهابو خدايا ويستنهابو أوا فإنه الفعال لما يشاء هر خوشي بكري أوشتي كديهوي تي دويتن بكركيتي الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أويك هر كارك بكاب سياري لناكري بلام أواني تر بسياري كراون. ويتضمن التبر من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وعروها تسيل خوش دقري أم آياتي سطو هجدي سورة مائدة ببشبون تبر أكردن لكي لنصارى أواني كدروان لسر خواي پروردگارو لسر سماني پیغمبركي كرد وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا هستان بو خواي قورا شريشان دانا خزانيان بودانا ومضالشان بو پروردگار دانا تعال الله عما يقولون علوا كبيرا پروردگار زور لو يبرسره كاوي اوان ضايلين كقسيه زور قوريا. وهذه الآية أو آية سطو هجري سورة مائدة لها شأن عظيم فرمانة زور قوري تداهية ونبأ عجيب وخبرك حوالي شي سرسرماني شي تداهية. وقد ورد في هذا الحديث هروك لم حديث هاتوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة حتى الصباح يرددها بيغمبري خواي يكشو تنها أم آياتي دوباره كرتو برزان أوش هدفت سيالي رعمان سي أويك ومروف زياتر حولي تدبور بدا نقزور خوين نوي قرآن لبروي زور خوين نوي أقر تدبوري تدا نبي لبروي تدبور مقصدي دابزيني قرآن سيا أويك ليتدبر آياتي بوي تدبر آياتا كاني بكين. وعلى هذا فإن تكرار القراءة للآيات مرارا وترديدها وسيلة للوقوف على معانيها ومرامها ببي أو حديثي بيغمبري خواه تازك باسمان كرد بلغيل سر أويك تكرار قراءة لبو آياتك سنزار ودبارك كرد نويشي دبيتا تسيم دبيتا وسيليك دبيتا أمرازك بو وستان لسر معناه كان يعني بو بقين تيبقين لمعناه كان ومراميها ما بس لو آياتي كوادا بزيوا. وعن محمد بن كعب القرضي محمد كري كعب القرضي رزاي خالي بك كسيتي تابعية طلبي ابن عباس ودفرمي لأن أقرأ في ليلة حتى أصبح دفرمي من أقر الشوك خريتي آياتيك بم يعني شوية خريجي خوين دنبم تاوكو بياني اوش تآياتك بريزان تسورتك إذا زلزلت الأرض زلزالها والقارعة ما القارعة تفرمي أقر شو بس خريجي تاوكو بياني خريجي أمدو سورة مبخوين موا تفرمي لا أزيد عليهما زيادة ناخن ولا غير أمدو سورة وأتردد فيهما وأتفكر ودائما دوباري عندك موا بيريان لدك موا تفكر أنت دادكم أحب إلي أوب من خوش ويسترا من أهذ القرآن ليلة هذا بو أي بتوان القرآن بخوين مو بلام أهذ يعني بسرعة سرعة القراءة يعني بخيراي بخوين مو أو قال أنثره نثرا يعني هل هدفي من أوب تنها وشكان بليمو فريب دم نخر أو إيشي مني أو لاي من خوش ويسنيا لاي من خوش ويس أوي كاري خوش ويس لاي من أوي كوا أمدو صورة أقرتي لآيات أجمار آيات يعني كما أوان بي باشترا بخوين مواتي دا تدبرو تفكر بكم باشترا لو القرآن هم يبخوين مو بشيويتي خيرا وشكان فرابدن بلام هيتي لتي نقم هيتي ماناكي استفادة سودي ليور نقرم. وأروها وعن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير
عبادي كوري حمزي كوري عبد الله كوري زبير قال دخلت على أسماء ثم لا أسماء كتي أبو بكر الصديق رزاي خالي بي وهي تقرأ أو آياتي دخوين دوا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم خواهي جوري منتي لسر إما كردو إما يباراز دا عذاب السموم كا أغري دوزخ خواهي جوري ملايك مانتي دا بباريزي كالسوري طور لآياتي بستو حفتا قال فوقفت عليها بنيم لسر آيات راوستا فجعلت تستعيذ وتدعو إن زخريتي بنا بردن بو بخواي جورا ودعاي ذكرت خوايا بنابته لو عذابا وداوات ذكم لو عذابا بدور بخيتوا قال عباد عبادي كري حمزة دجرتو در فذهبت إلى السغر وإجتم بزيمهش ثم بازار فقضيت حاجتي أوشتي كدمويز زي بزيم كرت ثم رجعت قراموا وهي أسماء فيها بعد حيش تهر خريتي آيات أبوه ألا سر آيات راوس أبوه هر تذكر تستعيذ وتدعو استعاذة بخواي جبر ذكر بناي بخواي جبر دبستو دعاء ذكر زبار زان سير كان اسمع كتي أبو بكر رزاق خواي اللي بلا سر إيك آيات سيرك أو برزات سويت بازار كاري خوي كردي هاتو تو هر خريتي بس تنها بير كرنا وبو دعاء كردن وبو فنا بردن بخواي جبر سبارت با أجري دوزك خواي جبر هم ملاك من بباريزيتن قال ابن قدامة ابن قدامة دفرمي وليعلم من القارئ بقارئ بزاني خوينر بزاني أن ما يقرأه أو كده خوينته ليس من كلام البشر بريزان أما أو قرآن كده خوينه وكلام بشرني وكلام بروردقاري كرب السماوات والأرض وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه بابين بيش ساوي خومان أو قصي شيء قصي كسي كمتكلمك كسبحانه وكبروردقاره ويتدبر كلامهم فترى ما نقصك بكات ان القران بكا فان التدبر هو المقصود من القراءه لبرو التدبر او ما بس لا لقراءه ايات وان لم يحصل المتدبر يحصل المتدبر الا بترديد الايات فليرددها اگر انسان نيتواني او ترى ما نبدز بني الا باياتك تنزار بخني بابي كاتن با او آيات تسندان زار بخونتوا با او يتدبر بدست بهينتن وقال ابن القيم الجوزي رحمة اخوان اللي بدا فرمي فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر اگر خلق بيان زاني با او ايك لقرآن دا سبارت بالتدبر ترامان هي لاشتغلوا بها عن كل ما سواها تنها اخوان خليش يتدبر ذكرت حمو او يتريان ولادنا فإذا قرأه بتفكر أجر بيخين با بلان با تفكرين تيورد بونوا حتى إذا مر بآية تاوكو أجر آيات يخين دوا وهو يحتاج إليها أو كسبيوي سبام آيات يعني آياتك الدعاءك زابو شفاء نخوش يعني بو هرشتيك هروكو خوي دفرمي في شفاء قلبه أو آيات الشفاء بو سارسالي نخوش كان الظلمان ظل كررها دوباري دكر دوا ولو 100 مرة أجر صد زارج بتنا آياته الدوبارة دكاتو ولو ليلة أجر هات ويكشويش بدري جاي هر خريج دوبارة كنو آياته بهر آياته كاتبو أو الشفاء دلي بو بيتن فقراءة آيات بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم خوين نو يك آيات بريزان بلام بتدبر بترامان بتيجيشن باشتر لو يختم بكيت بو دائما هاولو بدين زياتر هدف ما تدبر ببرزان وأنفع للقلب أوج باش ترو بسو دربو ضل وأدعى إلى حصول الإيمان وأوج سرد تشيشيتن بو أويكا باور بدس بهنين وذوقي حلاوة القرآن تامي شيريني قرآن بدس بهنين برزان بهو تدبرا وقال أيضا هروها ابن قيم دفرمي كانت عادة السلف سلف وابون يردد أحدهم الآية إلى الصباح تاوكو بيانيك آياتان دوباره ذكردوها بو بس بو اوي كوا تدبوري تداب كانو تام يعني حلاوات او شيريني قرآن كواهي لا لتيجيش نكي ليور بقرن باريزان بهمان شد ديمين يعني هوكار له هوكاراني كادبت هبتن بو اوي تدبور لقرآن بكين التفاعل مع الآيات او لأثناء قراءها يعني لأثناء قراءة ديمين هوكار اوي كوا انسان كار ليتشين كار لقر آيات يعني لقر آيات كانت هي كلب بيتشن جاء عن حذيفة رضي الله عنه لحذيفة كريمان هاتو رزاي خالي بي قال
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شو يقول لقر بيغمبري خوان ويجم كرت فافتح البقرة دستي بسوري بقرة كرت فقلت يركع عند المئة وتم احتمال هي لآيات لسوري بقرة بسيت الركوع يعني كوتاي بيبني بسط آيات ثم مضى بلان بيغمبري خوان السط آيات تاوكردو هربر دوامبو فقلت يصلي بها في ركعة وتم احتمال سورة البقرة هر همو لو ركعتي بخوين توا فمضى برام هر بردوام بو بيغمبري خوا فقلت يركع بها كتاوي كرت كوتاي بيديني تو ركوع دبا ثم افتتح النساء دواتر دسي بس سورة نساء ايش كرت فقرأ سورة نساء شهر همو خين ديق ليق تسي ليق ركعت ثم افتتح آل عمران فاشان دسي شي كرت بتسي بس سورة آل عمران فقرأها اوي شهر همو خين كواتا السير كين بيغمبري خوا ليق ركعت أو بس قال سورة فاتحة سورة بقرة هرهم يخوان سورة نساء هرهم يخوان سورة آل عمران هرهم يخوان بقرة 286 آيات نساء 176 آيات سورة آل عمران 200 آيات هرهم سير كان برزان ليك ركعت فقرأها برام تسون خوين نوية خوين نوية چي خيرا نخير يقرأ مترسلا يعني بهدوء لسر خو هس خيراي نذكر إذا مر بآيات فيها تسبيح سبحة أجر بآتك بروجت باك تسبيح تدابا سبحان الله ذكر وإذا مر بسؤال سأل بآتك بروجت بابي خوين باب بسيار تدابا دعاء ذكر خوايا بيم ببخشا وإذا مر بتعوذ تعوذ أجر بآتك بروجت باب تعوذي تدابا ديود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بوسير كان بيغمبري خوا ليك ركعت سي سورة الدرج كبقرة ونساء ما آل عمران تداخلين دوا وهروا عن جابر رضي الله عنه لجابر كري عبد الله رزاق خالي بقال لما نزلت هذه لا فاجوا كم آية تدا بزيل السوري أنعام آية الشيسو بينت تفرمي قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فروردقار توانا هيك وعذاب لسرتانا بوتان بهن التخواروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبري خواه كما يتخلون دير الراوسة فرمي أعوذ بوجهك فروردقار فنا بوجهي تودا قرم قال أو من تحت أرجلكم يان عذاب لجيرة وبوتان بيني بيغمبري خواه فرمي قال أعوذ بوجهك خواه فنا بوجهي تودا قرم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض يان أوتي فروردقار بتان كات الشيع يعني فراق تنفراقك وطوائفك كوا كذب جي كزنك او هريك خوي بي حق بتن انزا ويذيق بعضكم بأس بعض وهندي جيشتان عذاب بهندي كان بتشي جيتن يعني شرب كانوا يكتر ازيد بدن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبر قوا كجيشتام آيات سي فرمي هذا اهون او اسان ترى او هذا ايسر او سهل ترى بو سيد لكن برزان يعني كآيات كان يخوينتو بيغمبري خوات تفاعلي لقل كردوها خوی لگل تیکر کردوه شوینه که بسیاره بسیاری کردیا پناه بردن بخوای گوره پناه بردوه لعذابه و اینزا یازدامین هوکر برزن که کتا هوکر لهوکرانه که دبیت یارمتی در بو تدبور لأثنای قراءتا النظر في المصحف دائما سيري مصحف بکن و ذلك ان القارئ من حفظه لبروی خوینر اگر هاتو اعتمادی لسر حفظی خوی کرد لسر صدری بونمونا قد يستغرق ذهنه في تذكر المحفوظ فيشغله عن التفكر في كلام الله أو كاتي قارئ أقربون من أوي تنهى اعتماد لسر حفظ صدري بكاتين أو اللبر أو الزور بير لو دكاته وكوا تذكري محفوظة كي بكا أو وايلي دكاتن هندك زار تدبر لدز داتن لبروي أو همو برن هدفي أويا أمانزي أويا كوا قرآن كي كلبري كرتو بشيوية چي دروز بيليتوا بوي اوات تري دكات تدبر لدز داتن بينما القارئ في المصحف برام اويك لسر مصحفة مراجعي دكات قرآن دخوينتن لا توجد عنده هذه المسألة او شيء شيء نية لبرو او اعتماد لسر ميش جناكاتن بوي آتك بشي ويش درز بخيني بلكو اعتماد لسر ستك النظر النظر في المصحف سير كردن لمصحفة بوي اوات تدبر الزياتر بدز دهينتن والناظر في المصحف يستطيع الربط والمقارنة بين الآيات أو كسيك سيري مصحف دكاتن دتواني بيواندي وزياكاري لنوان آياتك عمك أما آياتها الربطي بتبيواندي يجي لقال آياتي بيش أخوهي يان
او مقارنان جوازيان نيوان بكاتن بولي را او هايوت بولي را هادلتن او قرهاتو لسر مصحف به والتامل بين اول السوره واخرها تشتواني لورب بتول لسرتاي سوره واخركي بتي دسي بكردوم سوره بتي كوتايات بلام وهذا يفتقده الحافظ الا بعسر بلام اويك حافظ القران ديوي لسر حفظي صدري يعني او كلبري كردو او باساني بدستيناه يعني لبروي او هولي او داكا او لبري كردو بشوي شي دروز بيلي طبعا بويا قال ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود رزاي خوالي بدا فرمي اديم النظر في المصحف اديم لدوام هاتي يعني الزور ببر دوامي سير مصحف كان مرزان سانان دفر من سير كردني مصحف اگر نشي خيني وهر عبادات تبود نفسره باب زين امام النووي تصدى فرمي وقال الامام النووي امام النووي رحمه اخوي اللي بلا كتابك اخوي التبيان في اداب حمله القران لا لا باريس يحفد فرمي فصل شي تايبد من ديك قراءه القران من المصحف افضل من قراءه من القراءه عن ظهر القلب اخوي النووي قران لسر مصحفا باشتر لا اخوي النووي لسر ظهر القلب لسر وي كانسان لبري كردوا لبرتي وكاركيتي بريزان تفرمي لي ان النظر في المصحف عباده مطلوبه لبر او سيكردني مصحف برستشي شي داوا كراوا يعني عباده مطلوبه كما انسان دبي سيري بكاتن فتجتمع القراءه والنظر دوشت كودا بيتوا يخوي نوا دو سير كردن هكذا قاله القاضي حسين او يك قاضي حسين كلا فقهاء كاني مذهب امام الشافعي كدفر من اصحابنا كامام نويك فقيه مذهب امام الشافعي بوا وابو حامد الغزالي وهروها ابو حامد الغزالي وجماعات من السلف جماعات السلف بهمان او رايان هي كوا انسان سير كردني مصحف هم عبادته شي مطلوبه بخير بويد نسره وهروها ونقل الغزالي في الاحياء امام غزالي لكتابه كيخو الاحياء في علوم الدين دفرمي ان كثيرين من الصحابه الزور للصحابه برز رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف يعني أوان لمصحف قرآن يندخون دوا ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظر في المصحف بأن خوش بروجه كان لدس برواو سير قرآن ينكرد بيتن وروى ابن أبي داود دجرتو دفرميه القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف زور رواياتي هنا ولسلفا كواوتي أنا إنسان دبي قراءة لتبكى لمصحفك لسر قرآن بخوانيتن ولم أرى فيه خلافا نيس خلافة يتشمال ندي توكزني وتوا خنو لسر مصحف بون منا دروسنيا يعني قصية تر فالكو ببيت سوانا كدلين أفضل باشترا ولو قيل يكمان بوديني بابزاني تضلين إنه يختلف باختلاف الأشخاص دلين كاك آخر خنو لسر قرآن وخنو عن ظهر القلب بكسكان دا قوردريتن فيختار القراءة أو قراءة هل دبجردي في المصحف لسر مصحف بابزاني تشيو هدبجيري لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة في المصحف وعن ظهر القلب كسر قرهاته لسر مصحفي خوين وعن ظهر القلب خين خشوع وخضوع لهرد حالتك وكو يقبو يتجاوز يا نبو شهان بك باشتا تفرمي ويختار القراءة عن ظهر أو لو حالتي برزان أقدر من أو مصحفي هرد بجيري لبرسيس كتسسو ديك زياتري هي لبر اوي قوتمان هردو حالتك يوكو يكا سير كردني مصحفك او زياتر دبيتن او خير لو زياتر وردقرين ادي ويختار القراءة عن ظهر القلب ادي تشهان اويك عن ظهر القلب هرد بجيري او زور قراءته دري لمن يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف اقل لمصحف بيخوين بها بلام لا ظهر القلب زياتر خشوعك يبو كاملة الدبي زياتر تدبرك يبو دبيتن بو يدفر مي لكان هذا قولا حسنا اوش تيشي باشا كواتا اقر هاتو اعتماد كردن لسر مصحف خشوع دد زياتر الدبو اعتماد لسر مصحف بك اقر هر وكو يقبو او دي سان هر بقرتو سر مصحفك لبر او مصحف اضافي ايش زياتري تدا تشك الزانيان دفرمون انسان اقر سيري مصحفك بزاتي خوي تسي دبيتن او خوين نوكي يعني عبادتي شي مطلوبة بلام او لو انا شاهم دي كزبري باش اخر من حفظ قرآن دا كم لحفظ قرآن بيوسا من اعتماد زيادة لسر ظهر القلب كم لسر حفظك اي خوم او يكلميش ما هي او دروس تبرزن او ابو حالتك اي انسان بيوي حفظك اي خوي دروس بكاتن بلام بو تدبرنا باهول بدا اعتماد لسر مصحف بكا اقر خشوعي تدا زيادة بو بو إمام نووي رحمة الله يدب فرمي والظاهر أن كلام السلف
وفعلهم محمول على هذا التفصيل أو تفصيليك أو دو حالتي تازا باسمان كرد دا قوري بهوي كسكان برزان أوا قيشتنا سر حالي سيم بعد القراءة باسي أو كارانا ما كرد كبيشي قرآن خويندن دا بيت يارمتي دربو تدبر دواتر تخ يازا خالد كما جمار لأثناء قراءة كدا بيت هو كاري يارمتي در بو تدبر حالتي سيم دين بعد القراءة كقرآن ما خلاص كرت سيب كين باشا بو يتدبر ما نهبيتم يكميان الإكثار من قراءة القرآن زور قرآن بخين برزان ومما يعين على تدبر القرآن الإكثار من تلاوته وعدم قطعها يارمتي در بو ترامان لقرآن تيا زور خوين نوا واروا نبسران يعني بسران ما النبي لقى القرآن دائما يعني روجانا ويردي خمان هبيتن فمن أدمن قرع الباب أوشك أن يفتح له هركسيك بردوان بي لسر لقى داني درقا خريك درقا يبودبتوا وما نيسي برزان يعني إنسان حرشتي چی ویز با الحاح بکاتن زور بردوان بی داورس داولی کردی نو وقت تو زارک بخوینی بری خلاص نخیر وكم من آیت اغلق فهمها اليوم وفتح غدا سن آیتک یاتو اورو دخوینی تی ناگیم بلام همان آیت که بیانی دخوینی او زارک وای گور درگات بودکاتو فهم کد درگی چی گیش نکد بودکاتو ولذلك جاءت الاحاديث في الثناء على من كانت هذه حاله سن فرمودیک من هيا بلغان لسر او استايشي او كسانة دكاتن كوا حالي تيان سونا باب زانين فعن ابي هريرة رضي الله عنه لابو هريرة رزاي خوالي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بغنبري خوا فرمويتي لا حسد إلا في اثنتين حسودي جائزني بريزان تنهال دوشد نبي يكاميان رجل علمه الله القرآن كسي كبروردقار فيري قرآني كردوا بلام او كسفه ويتلوه اناء الليل او للروج دادي خوينت انا اللي بشو دادي خويني وانا النهار بروج دادي خويني ذا وشي انا برزان يعني ساعات يعني كاتكان ديار نكرا بلام المهم انسان لكاتكان شو كاتكان روج دي خوينتو تفرمي فسمعه جار له جيراني تي هي او جيرانك جيلا جيرانك يخوي دبيك قران دخوينيتن فقال جيرانك ضل ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان بريا اويك بجناني من درابك قران خنا وكب من جرابا فعملت مثل ما يعمل بمكرد باك اوي او ديكرد ذا سيرك اللي راح اسودي يري بردن زائزه حالتي دومج لفرمودك باز نكرا اويك سكك خوي غير مالي بيداوا او كسج لبيناي خوا دي بخشيتن وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على قراءه القران كل يوم بزاين پیغمبري خو هم روزي قران خوينته بله پیغمبري خو حريز بل سوي هم قران هم روزي قران بخونيتن ببرگيتي سيركن فلما جاء وفد ثقيف وفد ثقيف كاتك هاتنا لاي الى المدينه هاتنا شارع مدينه بيروز انزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبه بين المسجد وبين اهله پیغمبري خو لنيوان مالي خو يمزگوتكي قبه خيمه چدانابو لو او ميوانه او في ثقيفه لدانا فكان يأتيهم ويحدثهم بعد العشاء شوان دس ولا عن بيغمبر إخوة بس ديني بودا كردن وفي ليلة من الليالي تأخر عليهم لشبك لشبك كان بيغمبر إخوة تأخير سو ثم أتاهم باشان رويش سولان فقالوا له يا رسول الله قلت أنا أي بيغمبر إخوة لبثت عنا الليلة أكثر مما كنت تلبث أتو أوشو تأخير بو شواني ترزو تردهاتي فقال نعم بيغمبر إخوة فرمي بلي طرأ علي حزبي من القرآن تفرميت دو حزب قرآن ما بو فكرهت أن أخرج من المجد حتى أغضيه بيمنا خوش بو كوا مزقود بجيب بيلم تاوكو أو دو حزبي خوم يعني أو يردي بيغنبري خوابا كوا روجانا تسن قرآني دخوين حزينة كردي أو روجة بيغنبري خواب بس تلايان ويردكي خوي نخويني تن ويرد ويك عمليك لروجانا دوباره ببتو برزان زابو السير كان بيغنبري خواب ويردي لقرآن هبوا القرآن بزين سيري كان شون روجانا قرآن تحديدي كردي سن دخويني بقى مش مسلمان حمو روجيك بردي بخومن دامن سن تو انا من هي از ياتر لجزئك كم تر لجزئك المهم ورد ما نهي بيتن بي ورد نبي ان القرآن خوين نوا هر وكو تسون ورد لأذكار كان هي لطوين بها ماش تيج بقرآن همان بيه وكان الصحابة رضي الله عنهم يختتمون أو يختمون كل أسبوع ختمة صحابي برس همو حفتيك ختمة كان ذكرت سون بس يريكن
قال أوس، أوس دجرت دفرمي، سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، سواء قرآن ينكر بحزب حزب أو ربك يسا قرآن سي جزاهر جزوك بون مدابش يتسن حزبية كان كرداها حزب جزوك دو حزبها هر حزب يكتسار ربع عبر الشوازين. فقالوا ثلاثا، وتيان أمال الرجي يكم سي سورتي يكم بقرة آل عمران النساء دخينين، وخمس أو جاري رجي دوام بين سورتي دواي أو دخوينين، روجي سيم وسبع حف سورة دخوينين، روجي تسارم وتسع نو سورة دخوينين، روجي بين زميان إحدى عشرة يازا سورة كي دوائي أو سي كم برزن سي بين حوت نو يازدا روجي دوائي أو كروجي ششم دفرمي ثلاثة عشرة سيزا سورة كي دوائي أو عند قاتة تقريبا سورة قاف وحزب المفصل وحده لسوري قاف تاوكو كوتاي قران ليق روجي يعني سير كان با حفتيه كحوت روجا همو قراني ختم كريا ببي او ترتيبي كتعزبو اي بارز من خوين دوا. وقال عثمان بن عفان، عثمان كور عفان رزاي خوالي بدا فرمي، ما احب ان ياتي علي يوم ولا ليله الا انظر في كلام الله، حزناكم هيشو روجي بسرم دابروا الا حزدكم سبكم إلا سيري كلامي خوابكم، يعني إلا بيوديم لقر قرآن هبيتو بسم الله قرآن وقرآن بخوينم، يعني القراءة في المصحف. وقال ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمة خوالي بي لباب فهم القرآن، في باب فهم القرآن صدلي ضلي قارئ القرآن دائم التفكر وتدبر لألفاظه، قارئ قرآن دائم تفكر دائما بير دكاتوا والتدبر ترامان دكال التي لألفاظه ولفظ كان القرآن امروفايش دائما اقرب بردوامي خليش القرآن يتفكر يتدبر بتن تفرمي، واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس وايلي دكاتن او كس استغناء بكاتن، يعني خوي بيبش بكاتن بهوي تس خوي بيبش دخلق دكا، يعني خوي بدور دكا لخلق بمعاني قرآن، يعني خليش معنى قرآن وحكمتكاني قرآنه بوي خوي خريج كلامي خلق ناكات انسان لكلامي خلق زوج ذاتوش يقول نحدا بيتن خو بدور بخاتن هر خريج عبادت بباشترا. واذا سمع شيئا من كلام الناس اجر جي لقص تشتي قصي خرج بيتن وعلومهم بين زان استكانيان تفرمي عرضه على القران دي اقصانه او علمانا عرض ذاك على سر القران، فان شهد له بالتزكيه قبله، اجر قران بباشدانا قبول ذاك والا رده، اجر قران بباشدانا او بدوري دخاتوا. فإن من يقرأ القرآن أو كسيك القرآن دخوينة في يومه وهو غافل عن معانيه يقرأه في غده، أو أمر دخوينة بلام غافل لمعناي بلام همان آيات دخوينة في غده بو بياني وهو ذاكر لها بلام ذاكر بو معناي كان، يعني معناي كان خواهي قرد رقائي معناي بو دكاتوا، ومن قرأه في غد وهو ذاكر له وركسيك قرباني بخوينة معناي كان شي خواهي قرد رقائي بو بكاتوا تفرمي أوشكا أن يعمل بعد غد بهديها، أو زاري وايد دبيتن خواي قربو أسان تكاتن كوا إيش بكابا القرآن، يعني كواتا أمروغا قرآن مانخين تينا قيشين با بياني جيسان بخينو بياني تيجيش نكا خواي قربو درقامان بودكاتو باس مان كرت با إلحاح بكين با لدرقاز زور بدين تاوكو درقامان بودكريتوا بياني أكل درقاي فهمك مان بوها، أو زاري دو بياني تردواي أو تسمان بودا بتو برزان كار كردن بتسي بوي كلا قرآن دوما لكرا. وهكذا ينتقل قارئ من درجة إلى درجة أرقى منه، أويك أدبين لنمريك بونمريك برسر برز دبيتوا حتى يصل إلى الغاية تاوكو دقابة مبست بعد تلك البداية لباش أمسر تايك دسي بيكرد، وكل من صار على الدرب وصل هركسك لسر رقابر وهر ديقاتن، يعني واهر مثلتش عربيشا هركسك لسر رقابر وهر ديقاتن بلا موكسي دانشتيا ناقاب بهيتس دوام شد بارزان لدواي قراءة لقراءة في كتب التفسير هولو دين لكتاب التفسير بخوينه شكا التفسير لفظة كامن بمانا دكاتن. لا شك أن التفسير قنطرة التدبرين قمان لو داني تفسير قنطرة يعني جسر يعني برده برده شي تدبره، يعني بهوي تفسير أما دقين بتي بترامان، ومن لم يفهم القرآن هكذا قد قرآن تينكا فكيف يتدبره شون تدبري دكات شون تيدكا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية رحمة خالي بدأ فرمي، ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه حمقصيك ما بس تيدات يجيشتنيتي تنها لفظة كانية، فالقرآن أولى بها أو كلام قرأها بيدي القرآن أولى تربوه. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم
وعدد واي انسان اگر هر قومك اگر كتابك لهونيرك لزانس بخوين كالطبي والحساب وكو طب وحساب حسابي فلكيات برزان دفرمي ولا يستشرحه والشرح بونكرت انتين اقامناكي فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم سون اواك كلامي خواهي قول عصمتي يعني توار كتابك بخوين اقامناكي تي سفاده نيتي سزاي اوي كقرآن ككلامي خواهي قوليك قرآن عصمتي ما مدى بارزي لقناها كان وبه نجاتهم وسعادتهم بوي قرآن ما رزقاربون ما نو باختياري ما دبيتن وقيام دينهم ودنياهم وهروها الدين ودنيا من بهوي قرآن ووستاوا قال إياس بن معاوية إياس كر معاوية رحمة خواهي لي بيدا فرمي مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره أو كساني قرآن دخوينو نازن ما نايكيتيا كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا اويا لشويك كتابي كان بوبي نسلاوي كان بوبي للاي تشير للاي باتشايا كان وليس عندهم مصباح هيت روناتشي كان لعنبي تنسلاوي كان لعنبي فتداخلتهم الروعة ترز دكوتنا وضليان ترز دكوتنا يوانيان ولا يدرؤون ما في الكتاب نازان سلنا او نسلاوي هي ملك تيبو نسيون ومثل الذي يعرف التفسير او كسك تفسير دزانيه كمثل رجل جاءهم بمصباح وكوكسوا كسك تفسير بزاني وكوكسرات لقال خويبوان بيني فقرأوا ما في الكتاب أولنا كتابك هي بوان بخوين توا سيم هو كار لدواي قراءة برزان دبيها به سؤال أهل الكتاب يعني أهل العلمي دائما بسيار لأهل علم بكين ينبغي لمن قرأ شيء من القرآن ولم يفهمه أن يسأل عنه عن القرآن بيويس أو كسك قرآن دخويني وتينا قاب بسيار بكالو كسانك أهل علما بو تيبقى ما نيتيا خواهي قلت فرمي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إما قرآن من داب زاندو هر إماج دي بارزين وكال سورة حجر لآيات نو ولا سورة النحل لآيات تسلو سيدة فرمي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسيار لأهل ذكر بكان أقر إيوه نازان زا أهل ذكريش شيء برزان فسؤال أهل القرآن عن القرآن ومعانيه وطالب فهمه أو إنسان بسيار لا لو كسانك كتفسير شارزان أهل علم بسيار يعني اللي بكين كاكا لقرآن بسيار يعني لمعناي قرآن بسيار يعني طالب فهمي بكين تون تي بكين ومن أعظم ما يعينوا على التدبر باش تريش تكار متي دربو التدبر ببيتن وفي هذا مطلب مهم أوج دعوكاريتش جرينجا وهو تعظيم أهل العلم وتوقيرهم أوج بجور دانان ورزقرتني لأهل علم بجوري رزليقرتني تيان فهم أي العلماء من أعظم أسباب فهم العلم زانان جورترين هو كاري تجشتني قرآن سارم هو كار له كار كان يارمتي دان لتدبر لدواء القرآن ربط القرآن بالواقع وهيك القرآن لجر واقع الربط بكين يعني بيوز بكين وذلك باستشعار القارئ للقرآن أو المستمع له بو أوي قارئ هزبكاتن قارئ القرآن يا مستمع بالقرآن كسي كجيل لدقلي هردو كان أنه تدبر تيا أنه يعني أو قارئ أو مستمع تيا أو كسا كسكا المقصود بالخطاب كخواي قورا خطاب لقلوان دكا أو كسكا قرآن دخواني وأن كل خطاب في القرآن موجه إليه مو خطاب للقرآن أرسكرا بو قارئ القرآن بو مستمع القرآن قال ابن قدامة ابن قدامة دفرمي وينبغي لتالي القرآن تالي يعني قارئ بيوست بو قرآن خوين أن يعلم أنه المقصود بخطاب الله بزانك أو ما بستك خطاب خواهي قربو أو قصة لقال أو دكا ووعيده والترسكاني وأن القصصا يعني القصصا وأروها تسيروك كان يعني تسيروك لم يرد بها السمر ما بس أوانية الشو تسيرا يعني إنسان الشو تسيرا زاران دادنيش نشواني دريشي جستانا أن مالك دا أدنى شتو قصيان بيوك دي دجرا دفرمي أو ما بس نيا لقرآن بل العبر بل كو عبرت لي ورقرتنا ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم خير مثال للمؤمن الصحابي برزوان ترين نمونا بو إيمان دارا فحينما يقرؤون القرآن كاتك قرآن يندخوين دوا كانوا يدركون أنهم المقصودون بالخطاب ديان زاني كما بس لا خطاب أراس تكردني وتكان بو أوانا فمن ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية عبد الله كريم مسعود رضي الله عنه بالدفر مكاتكم آية دابزي للسورة الأنعام آية اشتادوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون دفر مشق ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كآية دابزي زول سرد المعقول زبو وقالوا وتيان أينا لم يظلم نفسه شيء يظلم نفسه خونا كردويتن
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون أو تيجيشني إيوة كديلين أو هانيا إنما هو كما قال لقمان لابنه أو إيك لقمان سلامي خوالي بكاتك بكركي خويقو إن الشرك لظلم عظيم فرمي شرك دانان أو قولتين ستما كواتا الذين آمنوا أو أن إيمانين هنا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم باوركي خوان لقال ظلم تيكر نكرديا أو ظلم بس تيبي الشرك بارزان ما بس تيبي الظلمي أو الظلمي تابعين يا بركو شرك بو پیغمبر خو تفسیری ام آیاتی بم آیاتی سوره لقمان آیاتی سی ذکر ک باشترین تفسیر النبویہ صلی الله علیه وسلم بو ده فرم ففهم الصحابه انهم هم المعنيون صحابه یعنی اون معنیین بو گوت یعنی و اینا لا یظلم فشكوا الى النبي شکایت یم بر دلای پیغمبر خو فبین لهم ان الظلم في الآيات هو الشرك بو پیغمبر خو الظلم کله آیاتی بورن کردو کما بس پی شرکا فهان الامر عليهم انزا لسریان سوق بو. وعن ابن مسعود قال إذا سمعت الله يقول أجل أخوائي بودا فرمي يا أيها الذين آمنوا تفرمي فأرعيها سمعك جي خد برايخة جي بو بقرا فإنه خير يأمر به تكباشترين ساكترينش تفرمانك بدك أو شر ينهى عنه يان خرابيك تبقى أقدارت بكاتو خيلي ودور بخيوة. وهروا هذا فرمي وهذا لكونهم لبرئ الصحابة أخذوا القرآن للتلقي والعمل سكو صحابك القرآن يا وقرد بو نبو بس تلقي بو ورقرد نبو عمل يجبو وكابي كردن بو وأن كل ما فيه خطاب لكل من سمعه دعن ود ناو القرآن هركسك جيلي بي خطابك اللي بو أوا عراسي أو دكرتسن. قال الإمام ابن القيم ابن القيم رحمتي خالي بدفرمي لكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته خلق هزبوناك كتسون لجير قرآن بجي لجير حكم كان قرآن بجيتن وتضمنه له سيتي داب أو كسان ويظنون في نوع وفي قوم أوان وأقباد بان كاك قرآن بو نوعي كاتيا بو كسان كاتيا بو قومي كاتيا قد خلوا من قبل بيجي من رويشت ولم يعقبوا وارثا وكسي باشيان لدوي خوبة زينهشت أو ما بس يعني أوانيا كزميب كان نا زور كسانك إلا تنبلي يعني لا لبي حالي خوانا قصده كان دلين كاكا وبو صحابات يا باشرين كذبون او بو يمنات يا امو كو هونان بيناكري نخير وانيا بو ابن قيم رحمة الله اللي بدفرمي وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين الفهم او قصو او بيركرنوان لدكا ببيت الرئيقر لنوان اوانو قرآن فهمي قرآن لنقري كواتيب قلن برو او قصا هاني ودد كتول قرآن تهنقي بو يدفرمي ولعمر الله ان كان اولئك قد خلو سوين بخوا أقر سأوان رويشتن ما بس يبي صحابي برزا فقد ورثهم من هو مثلهم أوان لدو يخوي بس يعني اشتيا وكوان يان شر منهم يان لوان خرابتر أو دونهم يان لوان خراب لوان جيرتر زكواتا أوان ماني أوان يأي ما هل برين والله كأك جي لي صحاب الروي أما وشوان من بين ناخير كأك خوما نالين باستا صدوك أوان من نا أوان دي بيمان دكري با قدوي ما مبن ساويان ليبكين باب زاني تيان كرديا. وعند قول الله تعالى ولم آياتش أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ابن قيم كلا سوري مؤمن لآتيش يسنو تدره دره والناصح لنفسه كسيك أقر أمش قاري نفسي خوي بك العامل على نجاتها إنسان أقر نفسي خوي قرد دبيته هوكار أو إكر رزقاري ببيتن تفرمي يتدبر هذه الآيات حق تدبرها دي ترامان دكاتن لم آياتانا بجوان ترين ترامان ويتأملوا حق تأملها لي وردبتو جوان ترين لي وردبونا وينزلها على الواقع فيرى العجب دي أم آياتانا واغلس واقعك يخوي تطبيقي دكاتن جوان تدبيني سرسرمان دبيني ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا أو كاتب بلونا كاتو بركاكا والله أوا تايبد من دبا قوم يكون رويشتن نخير فالحديث لك أقدار بأقصاني من بوتويا واسمعي يا جارة أي جيران جد لبي والله المستعان خواش بشتو بنا. وعند تفسيري قولي هروها لتفسيري أو آياتي سورة مؤمن آياتي بنزاو سيدة فرمي فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا تقطعوا يعني بارتا وبونة بونة تسن فرقك تسن أحزابك تسن طوائفك زمرا يعني قطعا قطعا كل حزب بما لديهم فرحون هر حزبك خوي بحقه هر دري من لسر حق ما ويتر لسر باطلا
قال ابن القيم لتفسير ما يتدفر منه: فمن تدبر هذه الآيات هر كسي كرام لو آتان بكا ونزلها على الواقع ولسر واقع شاد زي بكا تبين له حقيقة الحال حالي بو بدردك وعلم من أي الحزبين دزاين لشان حزبة يعني قرآن بيوريتي حق باطلي بورون دكاتوا ودفر من والله المستعان خواهي قورش همولا يقب فارزيتن ليرى لان درس إن شاء الله كتائي بودينن كلمة مبحثي يكن باز لأسباب تدبر ما انكت برزان ودرس دها تجدسين السر مبحثي دوم موانع التدبر ريقر يكان التدبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بابتكان من بنانشاني تشيروك قرآنية كان القصص القرآنية فالدوام دوين لخزمتنا أو أبو باسي قصة تشيروكي هدهد بابو سليمان من كل قل سليمان في أغنبر سلامي خايل سربي وباسي ومن كل بالندية چنك زيركة وچنك حريصة لسر وخلق ديندار بي چنك وكو على خفته قاب ويكساني ابن كا الكي عبوديته بندايتي عن بخوا انجامين سبحانه وتعالى خادر سيكدو نعمتي كدا وانكسيكي كبه فرستن بس يواك لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يعني كاتك قومي مملكتي السبع دوزيته وبلقيس فاشا ومليكي انا سری سره مینه چون امانه خوانه پرستن و سجده بو خوره بند که خور مخلوق و درست کراوی خواه. بس یه من کرد که حوارکی بینی او سلیمان و پاشان سلیمان پیغمبر سلامی خواهی لسر بین نامی پیانه ربزان راست فعلا ملتی هن قومی هن که خور و مانگ بپرستن و خوانه پرستن لگل وشا او همو امکانیت هایلی هن هبه فپو سلیمانه با عرض سلیمان پیغمبر که إني وجدت امرأة تملكم وأوتيت من كل شيء. يعني هاتشي توبلي هيتي باتلت وانا لدى صلاة لإمكانيات المادية والاقتصادية وعبوري همو أمعني هي يعني همشتي كان هي جاء برزان خواهي قوله سبحانه وتعالى باسي مملكة سبأك حتى يكسر القرآن في رزا بناي سبأ كأم اللي تدواي أم بلقيسة دواي أم كباسي لكن تيان بسري شون خواهي قوله لناوي أنا با أم قلا وأمنت وأنا عن هوا بستوى أنا بيني دون شاخ لمقريب صدقي لبيني أدرسكن نحفارها بو نشوفلها بو نشيمنتوها بو نإمكانيات أسرية شون خواهي قورا لناوي أنا با أم قلا وأمنت وأنا عن هوا بستوى أنا بيني دون شاخ لمقريب صدقي لبيني أدرسكن نحفارها

0: باخانه آفرت شو تجاري لهنوع نيوي تعبوا آفرت شو تجاري وكل السبت وقطع لي خسوة السرسري بس يا بركة يا روش لو خوي بربو لميوا هو مفسر كان فرمون خوي جورا بس يكافر بلدة طيبة ورب غفور يعني شارك أو نفاد ميشولي نبوة ميشي نبوة وحشراتي زيان بخشي نبوة هوايكي أو نمعتدلو فاكو خاويني هبوة سازقارو تايبت يعني فاي قول باسي أكا أوهم النعمة دار درختمي وهاتي بيداون أما نما ساكيني عن هبوة إمكانياتي عن هبوة الله يبسر بانا كان فريونة وامسر وشري مملكتي خويا يعني كالسفر يعني كدوة شوالواني عن نبيني وبخويا تأوسر دعائي خوان كانوا باعد بين أسفارنا المهم بويت عليه وأوتيت من كل شيء كاتك نامي سليماني بواسي وكو عرزم كرنو باس معكر نامي بو أن يسيك إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم أبيش خلق زيرك وأشرافه ملتكيك وأكاته على من كتابك آوان بوهاتو إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو عليه وأتوني مسلمين يعني خوتان بزل مزان إما هم عبد إخوان مسلمان بنروك نخوان ام پاشای زور عقل و زور عفرتی که جیر و سلیقه و نایو امکانیاتی خوی و امن و اصلایشی ولات و نشتمانه که تیگ بوده و زره الله بزنم اما کیه ام کتابه نادو اگر اما پاشا و ملیک به پاشا و ملیک و ده سلا دارکن دنیا خورن بپاره رازیه کرن اینی مرسیلتون الیهم به هدیه فناغونتون بما یرجع المرسلون من هدیه که ابوان ارم بزنم ام پیاو اگر دنیا خور و پاشا و ملیک به ام پاره و رگره و صلحی لگلا کره و نوکی و غازی و چیه وكو يسلو فري دنيا وسطولة بزوينو ينا ولاتاني ايما وداقي كدني نوتو او نوتو خاكو او غازي ملاتاني ايما خيراتي ملاتاني ايما فاشا وملوك ايش يعني وابو اقتصاد عالمي دس مسارا بقدم كو يسته جاوش على اقا سليمان تغمر بي او ديار اقا تغمر اجنبي فاريبون ينمو ريا كوينو الانسان عبد الاحسان بل پاره سرعتی که زوری بودنده و بالانه شلوغ که این نره بنده کانی خوی که ایو چاییم بنده با خودتان دقت بن بزنن امکانات چیه امکانیاتی چونه توانای چیه بالام که آوان دینا سرگنا فلسطین سلیمان لقدس بود که ابینن عجایباتی در صلاتی سلیمان ابینن سبحان الله جاکای گر سبحان و تعالی باس سلیمان پیغمبر که افرمی سلیمان دعای کروتی ربی فاجان هب لي ملكا بصلاتك ان في بدي لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت
1: الوهاب طيب وهاب بخشم فده صلاتك بدا بمن نيدي بهيش كذا نيدي بهيش كذا
0: دعي كرمه صلى الله عليه وسلم لنيجي عسرا لنيجي عسرا اغان لي يبدوش عدس يبات فيشو ايهن لأيلي أفرسنا لن يا رسول الله وشيبو على الشيطان شلوسكي أغري في أبوهاتو روبرون بيستي بيكا بدا متشاو ما أمني قرتم على السوين بقوري إخوة دستم نائبيني تراي زماني لسر دستم هستم بساعد يكيك وتي أقد دعاكي سليماني برام نبوعي كوتي خوايا دا صلاتك مبيتي هيس كذبائي ما دا صلاتك نبوعي اگر دعاك او نبوايك او جنوك او مسخر بو وسخرنا ان جني من الشياطين من يغوصون ويعملوا عمل دون ذلك اگر لبر دعاك او نبوايك ام بس بكوالكيك مزقوتو تلعب به صبيان المدينة من علاكان مديناتنا شرشاق يا بيوك الدائم او ملكك سليمان في ادراء ودعاك اخوان ادابة هيسكس زي اخواني قولوا فرمين سليمان كو دعاك اتشمان بوكن فسخرنا له الريح با من با مستخرت تجربی امریهی با فرمانی اوهات تجربی امریهی رخاء حیث و اصاب روشه که مجلس یادانش دو بون قلبالغ دوری پیای خوی کر و جوره حتی از سیری مجلسکی کدو شو اولا یکی اگل بردمی عبوتی قربان مزورت اسم تی بو وتي والله يا لخو ترسيك شو هاي لو بياوي هات حسنا كم لي رب امريكا بابا بن بابو هندستان لفلسطين بو هندستان كاتبوان المهم دعواك رسل فرمانا دابا باها قريبة تنش دريا لهندستان دائم قيري كيفية او بياوي كهادية ولا سليمان

يتو بلاي سليمان سليمان پیغمبر ازانه كي ملك الموج بوا في الله الله اي سليمان تعجبم لأمري خواك سبحانه وتعالى ما أعظمك يا رب الله بو الله إخوة أمري بمن كربو بيايك لقراغي درياي الهندوستان أما نايو عنوانيتي واختي مردنيتي روحي بكير الله عم كاعت من المزبي سكيت وهم من يجتم خوة ما برشت ويدو صالقة ناقا دائمي بلا من لسر أمري خواة شون بو أيو بو تنفيذي أبركي كتشوب سيركم لويا آوا کسی بیه بون مردن بخوره پیو بر وقتش توش یعنی کمال کل مودی دیار روحی کیشه. زعفر میفسخلنا علیه الريح. اما نسخه لقرآنه. بمعنی بوم سخر کردم. زعفر و الشياطين كل بناء وغواص. جنوا کتانی مسخر بن بوسلیمان. نه انتوانی لامری درت. هنی کان بناء بون بناء قصر و پارتمانیان بود درس کرد. هندي كان غواص من أنا وبحر دري كان هزاره هم تشون تجارة وجوهر ومجوهرات وشتي بنخيان ولن أنا إخباري وعن زاني وآخرين مقرنين في الأصفاد ما ردش كان هبوا خراب كارو الدورة كان أنا وعني مجرم وتان بارن كوتو زنجيري كردو كوتو زنجيري كردو في غمي خاصة أصلا فما حتى آخر زمان ناكرينه حتى آخر الزمان ناكرينه كل بناءين وآخر مقرن في الأصفاد هذا عطاؤنا أما بقشندي يمه فمننا وامسك به لحساب جاء ود صلاتي وكاتن يذكاني بلقيسيا لصلاة سليمان بين على أن الله لا قبلنا به يمه بهشي ويناتوان بأم إمكانيات هائلة شمعنا بيناتوان لبنعمل بهم بيا وحيش كي نمش كي أما دا صلاتك سبحان الله درن دحرستك على سر رقاوشتك عن سليمان ايه كاتك أثناء خزمتي وهدي كاني في أشكشة سليمان الله فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال كاتك شون الله سليمان الله باشي وبارم بوين مارم بوين من خواتين يا أمتي نجر بحرة بارم مجوهر عدائنا أوهم دا صلاة أخواتي قلوب من يا باري ومبوتي فما آتاني الله خير مما آتاكم أخواب من يا ويا ولا تشاوي مسقالك مية مثني يا ومن ويا ولا تشاو دا صلاتي هم فاركبة ولا مو أخواب من يا وزور زور ترى لو يا بل أنتم بهديتكم تفرحون نعيش هدية جا دائما خوي يقول لك القرآن دو جارباسي هدية كروا قال رأيك مقام الرشوة دائما هدية بو مسؤول دا صلاته موظف هنا كتيرين جو قال الرشوة نبي بعض الهدية شاد دم بقى يشكر شيك دعائي هدية وبرها من رشوة ولي أنا قلتها يعني في غمي قال صلى الله عليه وسلم كردائك إن ألبو زكاة كوكات دعائي هاتو وتي أو تار صلى الله عليه وسلم في والله أعوب هدية عن بخوم وتي باشك اللي ما عبي داي باوكي خوتا داني شتي تاي خلق بي هنا يبو أبي خلق بي هنا يبو أبي أتا توت في إشي مسلمان أمكي أقر إشان أبو موظف نبي تاي لويا خد شون أبو يعني هكي أول غشوة وحرام وسحت نابي بخوي إيه فما أدخل ما بل أنتم بهديكم تفرحون أنزل سليمان هدية كبر ناقري أرى إرجع إليهم بقرروا وبارو اشتكشتها بنا بخوتان فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها إيه ما كو سرباز وسبايك كان بو أن يرينك إيه وبهيش شبيت واناتها النبي برعنبري وننخرجكم منكم منها أذلة وهم صاغرون اول لو شو انه ملكشت عندك انا كاين اجل خرب فلسطين فاسي فانكن وبشوازي كي صاغر ورسوا اريشكا قرانا واخبارك عن ببلقيس دا هم دوباره مستشار اشتكان خوي وكوكردو باسي موضوعاتي كرو سليمان او هايو وزاتي جيشكا انت يا ابن الصلاه وانت يا ملك نيه راس ملك بلا بيغمر يخوي پاشایی که اعتیادینی هست که به زبر و زرگ شویت او پلو پایه اما پیغمری خواهی و اگر به مسلمانی تیم نبه انسان نتوانه وکواله مامالی لکل بکاو هین من علاس هر اوه من مسلمان من برا ما چم ایبینم کاک سلیمان او بریار دار بید بو لای سلیمان خبری بوانه روامن بر رگاو دیم سلیمان لمجلیسی خواهی دانشتوه قرآن فيروز فرمي بدانشتوكان دوري علي سليمان يا أيها الملو أيكم يأتيني بعرشها ها باسمان كدرسة كيف يشوك طبو سليمان علي كرسي وعرشيكي قولو عجائبي هي كلا أعطونو لا
بردی بنر خوشتی بنر غدروس کراوا حراستی تایبتی هوا کرسیکی که بلقیس سری دانشو ملیکی سبا سليمان پیان الله ایوکم یأتونی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین پیشو اوان بینو تسلیم ببن کی لیو اتوانی کرسیکی عرشکی بینو ایم قال عفريت من الجن عفريت يقول الجن كان الله انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين الله عفريت الجن كان الله قربان من بودين في جوي مجلس توصي في جوي ولا طاب من ايهن ما ايه بلا نسي كتري لي ابلوي خوهر ونباس يا كافر قال الذي عنده علم من الكتاب يكي كتر كسي كلوي علم كتابي هي مفسرين رأي جواز يعني اسم الله عظم زاني والمهم علم كتابة وخائق ورا في بخشوا أما يعني أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أرى شاو تلوكان همك استواك وقرشي لخويني شاو تلوكان شاو تلوكان شاو كردو حاضريكم سليمان أوايك العرشات اللي بردم ياب عرشي من قرآن فرمي كلام إخوايا سبحانه وتعالى سيري أم سرعة توانايا أمانها مو علم علم تربية القرآن وإيمان. استدعى من توبير كينا وا. ألين خال القرآن طبعا من ملايين ملايين بشر هي. أم بشرانش هزارها وملايين ساعات يعني تربي ولا أعمال وكردوه ولا مليار بو قيامة. لم مليار بو قيامة. خايج بس سريع حسابه سريع الحساب. لني وروج عرها بحساب تواوتا. باشا بشر اخواد ويسكو قالوا ما بتواري هزار وهالصد كيلومتر اللي تشاو كلمة حاضر كا اي اخوائك خالقي ام بشر شد شد صلاتك يا بشرك يعني اتواني اللي تشاو كلمة كيانا كا هزار وهالصد كيلومتر عرشك بينت بردمر او هاتك اي اخوانا اتواني الاعا وانا في غمري بيت عرسمانا كانوا بينتو من عراجة يعني اخوائي قولوا سبحانه وتعالى همكر دو كان إنسان ليك دقيقة يا ليك دقيقة شيء ليك لحظة يا هم حسابك أجر إيش هر همومان هموها كم مليون مشاركة يا الآسيا سيا هر همومان بالانس كم عن طاوبه ليك كاتا أقل كمبيوتر كا بهمومان الله كا بالانس تانية أي أو ميموري خوا كملايك كان تيان كروتشن أتمنى حتى علم بيش كبير راس قوتي أم قرآن وأم دين ذلك كبير سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق لمولى أخباري أم قرآن ذلك لمولى ولتعلمن ما قرآن فالمولى تعلمن نبأه بعد حين بعد حين فأش صار رأيت لزان القرآن شيئا استجابه هي لقرآن سنها هزار صالي تلقواني دوائي مين ان جاء وان لعجائبات تري قران حاليا بس كلامي خويا ايه ايش عرشك ابو حاضرك ايه سليمان كامي بيني سباز غزار بو زياتر وتي هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر وما اكفر اما سبا اما نعمه خويا من تحقيقاته بمهمون نعمه بيدا زان سباز غزار يا كافر بيبارو من سباز ونشكرم فمن يشكر فإنه يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني كريم هل كسفا قزارنا بإخواب دولة من أخواب في بيسي بيس كسيقنية أنزى سليمان أمركا على بيجو بلقيس بي دسكاريكي عرشك يبكن نكروا لها عرشها على توزى قران كاريب تيابكن دسكاريكي يبكن بعض ملامح ورغ مشكي بقران نكروا لها عرشها ننظر سيرك أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون آية بزاني عرشك يكرسك يخويا ناسيت ويانا فاشان بلقيس قاتا قدس واتت لا سليمان في غمر سلام الله عليه وسلم بيش اوي بقاتا اوي امركا ومهندسة تايبت يكاني لجن وإنس كقصر يكي بودرس بكن سليمان قال قرآن فرمي ام قصر لسر او به هنا كشي ارزيكي شوشيكي زور رون به شوشيكي شفافي رون حسنكي كأصلا أرزية بهيش يوي لجير يوم ماسي بحر ودرخته وشتكاني جاو نباتات بحر ديالبي اشتكي او هم بودروسك لوي استقبالي بالقصة قال سليمان في غمر سلامي خوالي أفسن فلما جاءت كاتك استقبالي كدوهات
کرسیەکی گەورە عەرشێک دانرابوو بۆ دانیشتنی پاشا و مەلیکە. سلیمان سلامی خوای لەسەر وتی ئەهاکەذا عەرشوکی، وتی کرسیەکەی تۆ کە دانیشی لە کاتی حکم و دەسەڵاتە وەکو ئەمە ئەبێ. أهكذا أرشوكي؟ قالت كأنه هو رتيب راما وسيري تلوتي والله لوچه أنجا تيغي حاليو كامهنة كي خويتي پیش خوي چون غير إرى حراستي هي لدواء من كزنهات و تيغي لدى صلاة سليمان وتي ووتين العلم من قبلها وكنا مسلمين اما تيغي شركة وسد صلاة كده هي اما لجير أمر فرماني جناب تعني تسليمين فاشا انت فرم لابسين قصرك قيل ادخل الصرح فرم استقبالك تشونا هناك فلما رأتها كاتي بيني بلقيس حسبتها لجة وزاني بحر وشبوله آو ولا قلي خوي هالكري وكشفت عن ساقيها قرآن فرمي هدو قلي هالكري نكتر ببه كبيدا نسلمان تيوتي قلبو لكي إنها صرح ممرد من قوارير وتي أما أرزيكين لشوشيكي وشفاق ورون دروس كراوا كبحرك وماسيا تاني عند جيرو هم ورنيف وأمانا وعاوكي تياتوا عزاني تسرع ونو بحرك فلما رأتها حسبتها لجة وكشفت عن ساقها قال إنه صرح ممرد من قوارير قال ربي إني ألو دقا قالت ربي إني ظلمت نفسي وتي خوايا من برا سيستم لخوم كلو كخورم پرستو توم ندوزي بتو تانست وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين او التسليم بوم مسلمان بوم لقل سليمان بروان يعني او بخواي عالمين كتو پروردگاري همو همو جهاني كاني همو عالمي خواي پروردنا الارا خواي قول سكوتك على باسي سليمان وبلقيس حتشي كي لسر بازناك اسيت سر باسو قصي ثمود قوم ثمود قوم صالح بن صالح بيغمر بن باقي كتري مشكلة يا عايق بلقيس شوي كيو بسليمان قراوتو بلا ملتكي ديار مسلمان بن ملتكي بلان أم بسرهاتا زور عجائب ودرسي قوري في عايا بعزيك لعظمته دا صلاة إخواما في شانيا كخواي قوري شد يا بعبدكاري دا صلاة شبه السنورة ها كم مليونها صالة أمسر أرزها يا إخواش تياب خلق ورزقي خلقها ها دي أفرمي خلقنا أقر أول وأخير إيوة إنس وجني إيوة بسم السر يكتب والك هموت عن دواي شتي خوي مليبك أتوانم شي دواك هر كسي شي دواك هر هموت عن بتانمي شنع لملكي من كما بيتوك ويا درزيك بكيتنا وبحريكي قورو نوكي درزي درو معنى دري بكيتوا نوكي درزيك شنع آيوكي ويا أواندل دا صلاة خزيني من كما بيتوا أو خوايا أواندل دا والله مانا يا من أبي وازم دولا مانع بيني بويك كتير أبي دائما ربع لنا دولا مانع بيه خلق فيها هم فقيرة إن الله غني حميد دعاء وبرزان أم قوم سبعة كبلقيس مري كافر ابنه دستك المخرابك خوي جور بس يعني كان القرآن في روزه كباخ وباخ تتانين أو هابوا بلام دعاء وا كدستك ببيديني وكاري خرابة خواهی گوره صدکی پشتی ها نصر اتقینه نصوریتی سبعه خواهی گوره بحثی ها بلدت طیبت و رب غفور فاعرضو فارسلنا علیهم سیل العرم صدکی ها نصر اتقینه بلان نشانه ها نبوا عالم و کاهینه کانی ها پیشتر پیانوتون ام صد وقتی اتقی بسد دستی جرجا اتقی دیار دلوشت بوا بوی اوان پشیلی ها دانا بوا حراستی صدی ما اری بیاکن شيله يكيلا سركده زو دياركان عمري كوري عامر بوا ام بياو هستكا خريك جرش كونياكاو بوكو بيويس نماو خلق كبي دين بون وانا ازاني وقتي لنا چون يان هاتوا كوري كي برازا به بانيكا الله كوري ورا الله مال انا سبيني كلمه مجلس دانش اننا وام قوم اشرافا تور لنا خلقكا يا خي من بقرا بله ماما بو پاره خومو باو کو دایک من نای تیره برو دایک من باو کو مردوه نی جالم تو پاره کهی لام نو درو آکهی و بله خود درو آکهی و حس زلیک اللی ادم تو زلیم برو و قسم پی بله قصد پی علم علی آخه بو آکو من تو آب که حق نبی لما زیسته که ادانی شو کرا که براز دایی دلی ماما تو پاره وشتی من داگیر که بنامه دلی کرم پاره تانکو آی ورعیش تانه بار بون لبرسه
والله علي تو دزيم فاري ما خواردو ما مي بو هلا سجوني بيا جوني بيا تو زلي كيرا كبرا زالي زلي كليات ويا علي خلقينا من لنا ويش كاون تو دانا يعني شم دمولاتا بخوارم كي ملكو ارزو باكوش تكم ليكري حمو يفرشي همو يفرشي خوي حاضر كأيو برو علي خلقينا ايما وقتي فوتانو او معنى هاتو ام صدقت تقيخ والنا ومعنى با بويا كان من دعوات عنك وي بقوي منك من هيج مشكلهش منو قبل ازه مثلا برو برو كي بقوي منك برو كي اهلي خمور وانا برو ابو بصرة كي اهلي نازام كي برو ابو عمان عمان سلطنة عمان كيش حزيلة دار خرمان وعشتك برو ابو منطقي حجاز أم أوانيك بعض السابق عشيرك هو زيزيرك وعقربون بقبيرك هندك يعني أرون بو عمان هندك يعني سنبو بصرة على الشام سي هو زيشيان أتن بو منطقي حجاز أوس خزرج بني عوف هذا أوس خزرج لما دينا بني استقبالي بيغمان عنك صلى الله عليه وسلم كان نزيكي مدينة أبنه ألو شوانيك تقريبا مزلوكي قباء أواني ليه ألو يهنا دار خرماي ليه بي بني عوف الوارن يمن ناين ليرا شوي نشاك يمن يكن بمسكني خوامان فيان بوان اوان لوي امين نوا بوية فيان من بني خزاعة دو وسكيتي اوسو خزرز اسر ام شوي نيسي مدينة فيرن يثرب لوي امين نوا اوسو خزرز او دو طائفة من كان المدينة استقبالي في غمانة كرساصم لوي وهاتو فاش هو السبائية كان خويا امين نوا هر اوانا كان امين نوا فاش فتريك خواي قولة صدك اتقيني مثلاً فأرسلنا عليهم سيل العرم وتلا فاوي السد كمان بسرا بنداوا كمان بسرا تقان فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل باخو باقاتك شيان شيلي لبري أوهم ومي وجوانا دار درخت كان مدركاوي أبي ميو بركي همو طالو تفتوشتي ناشيرين أبي ناخوش أبي ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سجن ذلك جزيناهم ببغيهم وهل نجازي إلا الكفور أو هاصل أنجام نعمة كان مالتها كان كأوان باغيب كأوان سبال قزار نبون دس يمكن با بيديني وخلاف كاري وفسان لسر لبي أويك شكره سبال قزار نعمة كان يخواب سبحانه وتعالى قومي سبق آوى لنا وشن بوشي ويا وفعلا دراسيك قولي مساكيني سبوك قرآني في روزة فرمي بل غير سر عظمة جا صلاة قولي إخوة خواهي قولي لهم لأيك من خوش بيو خلا مي عفو بسر هلو قلو قناها كان معنا بينه خواهي قولي ببخشن ديو مهرباني خواهي طاعت وعبادت معنا قبول بك يا ربي خواهي شفاهي همون خوش كان معنا بي أواني كوا دعوة دعا خير يعني يمكروا حلي مشكلة ونارحتي كان حلي مشكلة هم لأيك يا مكيو شفاهي نخوشي هم لأيك بدي هم لأيك بلا مصيبته نخوشي خراب باريزي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب

شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كريا بي وقاص خدال رازي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قوي لبان دبيت بلد شاتي ددم كخواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روانا كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روانا كراو اسلامش آيين او اخوال قناها كاني خوش دبيت.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله، هاو كارمان با پشتیوان من با پشجیر من با یارمتی من بدو سر من بخا. یا رب یا رب یا رب، کسی بی کسان پناگی فقیر و هجاران و پشتی بی نوایان. خدای مهربان خدای پروردگار، خدای مهربان خدای پروردگار، مهربانکم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، ششكان من بو حل بكو لخمو خفت لإيشو جان رزقار من بكو تيكراي جيان من خوش بكو پروردگار مهربانكم. الله يا الله يا رب يا رب يا رب، داود لدكم آراميو آسوديو بختوريو كامرانيو خوشي وشادي بأيمو بتواوي مسلمانا ببخشا. يا الله يا الله، خوشي بتكراي مسلمانا ببخشا، دلي تكراي مسلمانا خوش بكا، عسودو بختور بكا. يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا رب يا رب يا رب، أجاو شرو كشتار لولاتي ايمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو. خداي پروردگار خدای مهربان، اجاو شر و کشتاری لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو. هیچی دیگه دایکو باوکان من درجان نسوتیو افرتانی ایمان داریش به وجن نبنو رولا جوانکان من به باوکو به ناز نبن. پروردگارا مهربانکم، بالی رحمتت بچیش بسر ولاتی مسلمانان. پروردگارا مهربانکم، بخشندكم بعد رحمتك بچش بسرتك راي بلاتي مسلمانان. دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقتان، دستي فتنه و فساد، دستي اجاو و جاسوسي، پيلاني پيس و نگريس و خيانتين لولاتي مسلمانان ببرو. هيچي ديكا نتوانن با اگرو آسن كاولكاري لنيو مسلمانان درجه بيودن. يا الله يا الله يا الله، خداي گور لیت د پارم بناوی جوانت صفاتی برزو برزو پیروز پروردگار کرم نه د پارم مادام اوان دی انوی فتنه و شر و کشتار لنی مسلمانان بر پاب کمو بلاو بکنو. خدایا خدایا، فتنه ک بخونه ولاتی خو یانو به یکتی مشغول یم. یا الله یا الله، چون ولاتی مسلمانان یان پرکر لا اگر او ها ولاتیان پر بکی لا اگر بلانو بيا جيغايان بك. يا الله پروردگارك مهربانكم، خداي عزيز خداي بدا صلاة خداي بدا صلاة، چون من دالي مسلمانان بيباو كد اوها بيباو كهاتي ويان كي هر چند زور بيان من دالي زولو بيباو كد. پروردگارك مهربانكم، خداي گوره لد دا پارم بناوي جوانت صفاتي برزو برزو پيروزت. خداي متعال خداي مهربان خدای برحم، خدای بخشنده، دعوا کن من، دعا کن من، نزا کن من جیره بکی یا الله، دست من با بطالی نگرین یا خوای پرودگار خدای پرودگار ولامی تکرای دعوا کاری کنی ایمو دعوا کاری مسلمانان بدیوا اللهم امین اللهم امین وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. برزان خوشويستان إما لم برنامجا بس لا يكك لقمان كان تركين، طبعا ك دوای اوی که لچندین برنامه بس لگمانی یکم من کرد اویش که بری تیب و لارد کرن اوی کوی گشتی سنت پیغمبر درود خواهد سربی و ببیانو اوی که قرآن بلن یعن اسلام یعن دین کامل با قرآن بتنیا ام گمانی که ایم الام برنامه دست پیدا کن قصه لسرکن اویش جاوازی اوی لگل گمانه که پیشو اما بری تیه لوی که رد کرن اوی بشک لسنت پیغمبر درود خواهد سربی جزءک نكرت كرنوي كوي قشتي سنتي في عمر دولة الخوالي السلبي اويش كبريتية لا إنكار استقلالية السنة للتشريع كرد كرنوي أو سنتي كبيداغوتري أحكامي جديدة أحكامي نوي أحكامي زائدة يعني أو حكماني كلا سنتي في عمر دولة الخوالي السلبي هاتية ولا قرآن دا هيتش أصلي بوينية يعني تنانت آماجش بو حكمانا نكرا و لقرآن فيروس باس نكرا و نلا نيزيكا و نلا دورا و آماجش

چی بوی نکراوه بلام دبینین لفرموده صحیح زور حکم من هیا که لفرموده کان پیغمبر دورید خواهد سر بی یعنی هاتو و باز کراوه احکامی نویه اگر چی لقرآنش آماجه پی نکراوه آیا ام احکامانا یعنی بنظری بلن زانایانی اسلامی آیا ام احکامانا حکمی چونه؟ طبعا اوان چه دلین که ام گمانه بلاو دکنه و دلین به هیچ شوازک او حکمانه ناکریتن به حکمی شرعی و به دین و به تشریع و به عبادت و به حلال و حرام و به شوازه معاملی لگل کن بلکود دبی ردی بکنه و لبروه ناکریتن حکمک پیغمبر صلی الله علیه وسلم باسی کرده بیت یا هینا بیتن لقرآن باس نکرا بیت لقرآن نهات بیت باشه بوی اما آیا اما ام قصیه تواوا طبعا اما پیشتریش یعنی با کرتی باس ما کر که یکک لا وظائفی سنه تجاه القرآن یعنی مهمو بلین پیوندی لنوان سنه سنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لگه القرآن پیروس اویک گوتمانی بشک استقلالیت سنه للتشریع واما جمهور زانایان طبعا هما بس جمهور زانایان كاين كهمون كوكن متفق لسر او كبل دكري سنتي في عمر دريد خوالي سربي ام مهمه شهبي ام وظيفه شي هيا وام بل اهليه شي هيا كحكمك لسنتها تبي بال قران في روزيش يعني اما جاب نكرابيت بجارك ايما يعني باسي بلغا بلغا كاني اوان دا كاين قسالة سر بلغا كاني اوان او جا يعني نتيجو امان جي اوان شيا لفش ام قمانا او جا دوايدين ورده ورده بلين يعني ببي بلغي زانستي ايما ردي ام قمانا ددين اوان يك لو بلغانا برزان اوان دالين اگر بيتو هر كسك برواي وابي كسنتي پیغمبر دولود خوال سربي ام مهمه شي هي يعني دتواني حكمك نوي بيني كواتا يعني سرچاويك مستقله لابو شريعه با لقران جدان هاتبي اما قطح لقران اوان طبعا ما قصي اوان دلين اما طعن لقران هركسك برواي وابي وك اوي بلي او طعني لقران دابي بس ايه اما وايه يعني دواي بلين قصي لسركين يعني ردي ام بلغانه دينوا بلغي دوم اوان دلين وظيفتي سنتي في عمبر دوري الخوال السربي برمبر قرآن بيروس تانية لوظيفي بيان يعني قتيس ذكرتوا تانية وظيفي أو تفسير بيانا كأو إجبريتي لا تفصيل مجمل تخصيص عام تقييد مطلق وتبيين مشكل تأكيد حكمك لقرآن دهاتبي يعني أو وظيفانا هموي اوان طبعا اقرارك يعني داني بيدا دانين ودالين ام وظيفانا هي كواتبوي برزان ام قمانا رد كنوي كوي قشتي سنتنية يعني شوين كوتو وكاني ام قمانا يعني اواني كبروان بواهي كسنتي بيغمبر دوليد خوالي سربيس سرچاوي كمستقلنية لابو تشريع اوان كوي قشتي سنت ردناكنا ودالين هر حديثك هر سنتك اقابيتو لقرآن دا هاتبي يعني أما مجرد تفصيل لابو حكمك لقرآن ده هاتبي يان رون كرنوية يان تخصيص تايبتي كردو حكمك يان تقيدي كردو أما يعني أوان إشكال يانية لقل أو أحكامانا تانيا أوان إشكال يان لقل أو أحكام نوية نهية أو أحكام زيادة نهية كزيادة لقرآن أو أحكامانا كلقرآن أصلي بوينية با بآماجيكش يعني بوي نكرا ومثلا لقرآن بيروس لبرشي لبرا ودالين شنك مسألة تشريع حقك محض إلهية يعني حق محض إلهي يعني دالين أما تانيا ما في خواي قورية تانيا ما في خواي قورية ك أو حلال وحرام دين وتشريع حكم أمر ونهي أما تانيا يعني دقريتا ويان تابعي ويان ما في خواي قوري ما في بيغمبرنية درود خواي لسربي بلام ليرا بسيارك اوية بارزان وكوزور جار باساكين كاوان همو هولك يان بو اوية كصفتي وحي لسنة دور بيخنا ويان داري بيخن يان وابشاني بدن كسنة بيغمبر درود خواي لسربي وحينية خو كاس نيقوتوا
يعني اما ما في خوينيه يعني ما في خلق ترش غيري ما في خوي جورتان انا ما في بيغمبريش نيه بلي بلام ادي اگر بروا بوابكيك سنتي شوحيه وكو قران كهر شي في امر صلى الله عليه وسلم هنا بيتن باسيلي وكربي امش هل الان خوا وبوا كواتا شي جوازيك يا لنيوان حكمك لا قران دهاتبي يعني حكمك لا سنه دهاتبي اما مهم يعني بلقي اوانا بلقي كتر بارزان اوان دلين هرشي حكمه هرشي امره هرشي نهيه اما هرشي تشريعه اما تنيا ما في خوي جوريه ببلقي اويك خوي جوراه لسوره انعام لاياتي 57 فرميت ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله اما قصي خوي جوريه اما اياتك كامل القران باسكراوه حكم تنيا ابو خويا كوتا شلون ذكري اي مبلين والله ام حكمات في عمر صلى الله عليه وسلم يعني لسنتك لحديثك دهاتوا بس لقرآن بعث نكرة وبجارك إما أوجش بروامن بو حكمها بيتن إذا أما حكم إخواني حكم رسول إخواني حكم بيغمبر إخواني بس إخواني قولي جا فرميت إن الحكم إلا لله حكم تانية حكم إخواني طبعا دواية دينا سر ردي أم قسانة هموي بلقيه كتير بريزان حديثك دينا حديثك كبيغمبر دوليد إخواني سر بيدا فرميت إني لا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه إني لا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه عندنا حديث في عمر صلى الله عليه وسلم خدي في عمر صلى الله عليه وسلم دفرمت من هجتك حرامناكم إلا أوشتانيك خوي قبر حرامي كردوا لنا وكتابك إخوي لنا وقرآن إخوي كواتا هر حكمك النوية أقر هي نابيت في عمر صلى الله عليه وسلم أما حكمي أما نابيت إيشي في بكري يعني أما رد برد بكري تولى برو خدي في عمر صلى الله عليه وسلم دفرمت من هش حكمك النوي ناين هر حكمك باسي لي وبكم هر حكمك ك لا لا لا حديث ده هاتبي كواتا اما دبي القران ايش ده هاتبي امش ده كان بلقي طبعا دعاء دين سر ردك بلقي كثير برزان دلين يعني سنتي بيغمبر درود اخوال السربي يعني لو حديثانيك بمستقل حساب ذكري يعني بيتشواني لقال اتكان القران يعني تعارض رويدا ولا نيوان او حديثانيك لو شارتشي ويا اجمار ذكرين كامانه بلين حكم نوي هناوا او حديثانا تعارض واختلاف وتناقضك هي لقل احكام كان القران طبعا بلقش دهنا ولا سري يعني وكن منى طبعا اما بلقيها بس وكن منى ظلم بون منى خواي قوره لاياتي محرمات من النساء لسورة النساء يعني أو أفلتاني كحرام لبو إنسان كلا يعني لآياتك باسكرا وبدورو درجي يك لو أنا تشيها كأخوي قورا حرامي كردوا الجمع بين الأختين يعني ككسك بشي دو خشك بجارك ماريبك هردو لا يقاد ببن بخيزاني أما طبعا حرام كراوة أقل شي بيش إسلام هبوة يعني بوي بلام خواي قورا دفنود وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف يعني اويك بيشو اما روش بس دواي او خوي جورا حرامي كرت يعني كوكرنوي دو خشك بلين كسك يعني ليكات خز دو جني هبيت هر دو خشك بن يعني طبعا ليره دلين ام خوي جورا حرامي كرت دواي او لكوتاي اتك خوي جورا ده فهمتي واحل لكم ما وراء ذلكم لغير او شانت شتيك اخواي قور لو اتا حرامي كرد ويك لو انا كوغوتمان الجمع بين الاختين غير او هموي حلالا دلين بلام بيغمبر صلى الله عليه وسلم هات لحديثك ك دفرميتشي لا يجمع يعني لا ينكح بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها اخواي قور هات شتكي النوي يعني بلان بيغمبر صلى الله عليه وسلم هات حكمك النوي لو باروا هناي اویش اویکا نکتنیا دو خوشک نابی ببن بخیزانی کسک لیکاد دا بلکو حرام کسک کچک بینی لگل پورکی لگل پلککی یعنی عمو بلین خاله پیکاو یعنی کچک لگل پوری لگل پلکی او مثلا او حرام باشه اما لحدیثاتو ولا قرآن نهاتو ای اوان دالین باشه قرآن تنیا حرامي كرت دو خشك ادواي واش خواي قورا فرموي واحل لكم
ما وراء ذلكم غير أما هموي حلالة أدي باشا أم حكما ويك على حديثاتها أدي بيتشواني أم آياتانية طبعا ما أوان وادل دي سنمونية كتير دينا ودلين خواي قولا لقرآن يعني حرامي كرت يعني تانيا دايكو خشك لرضاعة يعني لا لشيردان يعني دايكو خشكي أو كسا حرام بي مثلا كسك بلين آفرتك شير بدأت من دالك أو آفرتا وكو دالين بمثابة دايكي لديت وكو دايكي أو كرة لديت طبعا حرام بدواي أو أم كرة بشتن أم جنة ماربك يان كشي أم جنة ماربك يعني كدك خشكي بلام لا كوتاي آتك أخوة يقول فرموي وأحل لكم ما وراء ذلك غير أما هموي تشيا هموي حلالة بلام بيامر صلى الله عليه وسلم لحديثك صحيح ده فرميت يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نكتن يا دايكو خشك بل كو همو أواني تريش يعني وكو كري أم أفرت ليدي وكو كري أم أفرت ليدي كواتنك بس يعني دايكي لي حرام بي بل كوبون منابوري لي مثلا حرام بي مثلا كشي أم أفرت لي حرام بي يعني همو أوانيك لنسب لي حرام لرضاعش لشيردان لي حرام دبن كواتدلين أبدي أدي أمش بيشواني أم آيتانية ونمونية كتير دينا ودلين خواي قورة طبعا في غنبر صلى الله عليه وسلم حرامي كرت زير لبوشي وحرير يعني أوريشمو زير لبو بياواني مسلمان مسلماناني بياو في غنبر صلى الله عليه وسلم حديثي صحيحي هلا سريك حرامة لبو بياواني أمتكي بلام أوان دلين أم حديثة أم حكمة لقرآن نات وبلكو بيتشواني نقل قرآن ناتوا بيتشواني قرآنك أخوي قولة فرميتشي قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق باشا چه أو كسيك حرامي كردو أو شتيك شتي باكو خاوينو شتي رازانو وشتي جوانو يعني أما أخوي قولة رزقي داو أخوي قولة حلالي كردو يعني دلالة زيرش هيك كالوشتانيك يعني زينة لابو رازانة ولابو خجوان كردنو لابو أو بكاردت بو حرام بي لسر بياو هدي أما نكلا قرآن أم حكم نهات وباس نكره بل كو أصلا بيتشواني قرآن بيتشواني أم آياته طبعا أمانا هموي برزا قصي أوانا أوانا هموي بلغن لابو خوان دين باسي لي ودكن بو أويك قناعات ببرامبر بكن كناكرة إيما حديثك سنتك كحكمك النهي هنا بي حكمك الزيادة هنا بي لقرآن بعثنا كرابي إما أما بحكم شرعي حساب بكينو وبدينو بتشريع معاملي لقلبك نتيجة أوان يعني وكبلين يعني ديانويت بغن بشي أنجامك أوان ديانويت بغن بو أنجامك بلين باشا إما تشون إيش با تشريعات السنة بكين لكاتك تشريعي إلهي تشريعي خوائي تشريعي قرآن يعني وجودي هي إما مادم قرآن لوية مادم قرآن يعني مشرعة أحكام لقرآن دهاتوا إما بو مثلا بقرينه وبو تشريعاتي سنة بو أوان آمانج لبشت أم بلين قمانة أوية براستيكا يعني وكو بلين حجية السنة بخنا جير بسيارة وطعن لبشكي زور لسنتي في عمبر دوليد قوالي السربي طعن بدن ولا أخيريش بس بو كم كرنوي بيجي سنتي في عمبر دوليد قوالي السربي أقر شي أوان كظاهرا بلن إيما بروامان بو هيا كسنة وظيفي بياني هيا وظيفي تخصيص وتقييد إجمال أوان هي بلن سنتي في عمبر دوليد قوالي السربي وظيفي استقلالي نية يعني أقبيت حكمك تانيا لسنة دهاتبي لقرآن نهاتبي أما أم حكمة بهيش يوازك نابيتن بحكم الشرعي حساب بكري كواتا كم كرنوي رولي سنتي في غنبرة دولود إخوالي سلوي كشي جمهور زانيان وكو باس ما كرد ببيتشواني أم قصية دلين نخير حكمي في غنبرة دولود إخوالي سلوي أقبيتو أم حديثة صحيح بي جيجير بي ثابت بي أما حكمي خوايا يعني كاس نيجوتو أمقسي بيغمبر دولي دخالي سلبي بيغمبر لخويا
ام حكمي هناوة ببي اوي مثلا كخواي قورا يعني اخر ذاكري بلين خواي قورا اقاي لي نبوة خواي قورا يعني روني نكرتوا ايدي اقر حكمك اقر حلبي شون ذاكري خوا اقراري بك ما دام او حديثانك صحيح وجيجير وثابت كواتا اوانا قصي بيغمبر اندرو دخواي لسبي كقصي بيغمبر بندرو دخواي لسبي اقر يكا قناعات بوابكا برواي بوابي كأمانة بلى لروي صحته ولا روي سنده وجيجيرا صحيحا ثابتا كواتا أما قصيب أما حكم حكمانا لبيغمبره وصادر بوينا أجر بيتو حكمش لبيغمبره وصادر بيت شون ذكري كسك برواي بوها بيكا أما خدي قصي خدي بيغمبره حكم خدي بيغمبره درود خوال سربي ببي أوي مثلا كأخوة أغايلي بي والعياذ بالله يعني ببي أوي كأخوة مثلا دواي أو يعني إقراري كردبي باشا كاتيك أجر حكم في غنبريش دابي بلام خواي جورا كإقرارك كداني بدني كخواي جورا ديش سبيني هل دبي حكم إخوة وسنة في غنبريش دول الخوار السربي وكو قرآن للان خوا وبوي هاتوا وللان خوا وبوي دابزيوا كواتا تجاوزيها كي أجر حكمك خواي جورا بيود راست كل قرآن بعسي لي وبكيان لري في غنبرك و للسنة كيوا يعني يعني ببيغمبر كي يقول تبيت أم حكمة بمسلمانان بلي ويه برزان أما يعني كرتيك بولا بلين أم جمانة وقولت من عرضي جمانة كا وبلجكاني أوان و أو يعني أنجاميك أوان دي أنا بتبقن في وهدف أمانجي بشت أم جماناش تشيع أجابين طبعا إما بلين يقدو دقق من ما ولا كاتمان يعني أجابين إما ردي أم جمانة بدينا وكالا برنامج كان داتو بدور دريشي قصي لسركين يك لو خالنا كإما تركيزي لسربكين أوش أوية براستي وظيفتي سنة برامبر قرآن فيروز نكتنها بريتية لوظيفي بيان أما خالكي جرنجا يعني وظيفي سنة برامبر قرآن فيروز نكتنها بريتية لشي لوظيفي بيان بله يكك لمهم مكاني سنة بيغمبر رولي سنة برامبر قرآن بله سنة مبينية سنة مؤكدية سنة وكو بيشترمز يعني بآمجمة بيكر وسنة مبينة تفصيل مجمل دا قرتوا تخصيصي عام دا قرتوا تقييدي إطلاق دا قرتوا بلكو تأكيدي حكمك لقرآن دا هاتبي دا قرتوا جيغي لوكا وظيفي تفسيري وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يعني شكر نوو تفسير وتبيين مشكل أو أنا همي وظائف السنة بلا معنوي أوانية تانية أمانة وظائف السنة وظيفتي أو وظيفتي ترينية نخير أم أمشي هيك كلا وظيفة كان السنة هيك كلا رولي سنة برامبر قرآن بيروس أويش ذكري حكمك نوي زيادة بهنتن أجر شيء لقرآن جدا نبيتن بو إما إن شاء الله تعالى لدرسكاني داتو بدور دريشي إما قسال سر أوها مبابتنا دكين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

کرمین خواهیان دوال لی اکین کرم و بزی و رحمتی خود بسر ما نببارین یا الهی دوال لی اکین چون دنک باران رحمت ابارینی او دنک نوری خود بخرنا و ظلمان و یا رب العالمین خواهیان اوان من نخوشن شفاین بو بنیره اوان من بحال و مال مالداریان که اوانا من بمنال منالين في عطاك اوانا من بمنال منالين صالحك اوانا من قرزان القاضي سرشان ينسوك اوانا من باري دروني النار حتى يا الهي ارامي بس دروني انا ببارنا خويا جان دعوه لي اكن ارامي بس دروني ونو ظلم انا ببارنا ارامي بس مال منال انا ببارنا ارامي بس ولات ونشتم انا ببارنا ارامي بس امتي بيغمبري خويا صلى الله عليه وسلم ببارنا يا إلهي لجناه داك باك من ببورة لجناه رفيق هولان من ببورة لجناه خزان ومنال وتمان ببورة يا إلهي لجناه برا وخشكان من ببورة يا إلهي داول لأكين بناوي جوان بصفة برزة باسم عظمت لجناه يا إلهي خش بسكان من ببورة يا إلهي داول لأكين لجناه ما وصاكان من ببورة لجناه قتاب كان من ببورة لجناه دراوس كان من ببورة إلهي أما زمان من كل لدعايا بزماني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دعاكين يا إلهي أوشيريني دلمان لهمو عمريا هر دعايكي تشاكي بوتو برسكروتو أماش داواد لأكينو بيامان عطاك پناي بيغرتو إلا هر خرابيك لهمو عمريا أماش پنات بيغرينو پنامان بدا يا رب العالمين يا ربي خواه جان صلاوي أما جسي أما بغينا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يكيك نوما لخزمة يا بنا يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين ويقول لقناه من شيء أجبوري وخال من قبولك

امامي الشافعي فرمي نصيحتي هر کس يمكن كل بيلي ورغتبم الا قورب ولا لبرشاوي من اوريزي زياو بو خوش خوش مستوى وحقا بهر کس يوثبي ورينا قرتبي الا لك الشاو ما سوق ورجال ورسواب سعيد يقول جبير فرمي مالين مصيحف ومسجد مالين مزغوت بسكول القران بسكول القران بسكول القران هي خوايا ومزغوت هي خوايا شتيك بو خداي قورب هرجيز بسوغنيه حاتمی کوری اصلا فرمی خود تحقیق کرد. هر کاری که کرد یکم دل نیا به خدا تماشا دکه. سنوسونی نیوبسی. حدم دل هنای و بوست دل نیا به خواهی گرخ سکانه دبیسته. اگر بیدن گوی دل نیا به خواه دزانی نخی درون تاشی دکه. لبروز ور بیا خود. فضيلي كوري عياضة فرمي مروا بكان خوان نرازان دوتو بشتيت جوان تربية للرازقوية وحلال خوري وهروا هذا فرمي دوشتهن براسي دلي مروا رقدا كان فرجنيو زور بلي بس اما ناكريتا بلغا سنكي بيغمري خواصان لعموكاز جني زيادر بو لعموكاز دل نرمتل ديارة ما هندي كسي بينيو بو جورا بس لبر دنيا جنينا نقل بر خوابينا وآفرتيك وكزناي ويوكو في أغمر صلى الله عليه وسلم دشو دي خواس بوي پشينك ويوكو ريزو مقامي شي هبيب لنا مرش كزاني في أغمر صلى الله عليه وسلم يا لبروي خزمكاني همي بينا ناوي اسلام ويناك ونصم كي مجالي همو يلا ام نعم ولواشي بو ونبي مخلدي كوري حسين فرمي خداي قبل مروه بيهان دابي برو هر كاسي شي كاري شي شاك إلا الشيطان ليو لسر يكي وستاو دیخات دو داو یان زیاد روی یان دو کوتی یعنی دوای دخات یا وطن لو سر دری دکه بوی لو ناراست جاده آن منو لداسی بچه. ابی در دا فرمی هر کسی یادی مردن زور که دلی بهش تی دنیا خوش نبی و حسودیش به هیچ تی نبا ل دنیا کدرا به من رو بکن. امری کری عبدالعزیز فرمی هر کسی یادی مردن زور که بكم ترين شتي دنيا رازية واركسي شيش وتكاني لقل كاركاني براورتك بدل نيايا وكاركاني يكجار يكجار كما بيتوا يا ربي خوايا وخاتينا وجوانا صفة برزكانا اعمو تيزانا يا نمن هم امان تيازي بجيك يا ارحم الراحيم اما مشقار يا شيريناني ام بياو قوراني كبير ايما زور لئيما شهر زاتر من لايني خوا زور لئیم از جوان تر بجیان گیان زور نزیک ترگون لپیغمبر صلی الله علیه وسلم هاولانی اوان براسی تیگیشتون ام هنگوینانا همی بر همی اوان به هزارها کلمات اگراون تا امچن وش جوانان بود ایم با دیاری بجیشتوا یا ربی خواه در جیان برسکیل باشت یا ربی خواه بخزمتیان من بگینی یا ربی خواه ارمتی من به اوی کاری زانین کاری پی بکین اوی کاری پی دکین تنها با تو بی اوشی تنها با تو بی یا ربی خواه لا حلوكم وكوريا كان من بوري ولما قبول كي آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب

0: هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش دي قربهين دي دريا وكفا كان يشبه لها مستيك ريسر زبيدا
1: ذكر كاني خوتن دستكاني كودا كاتوو أم سورتاني بيداد أخوينت پاشان فویان پیدا دکات پاشان بپی توانا دست دهینت بلاشی دا لسرو دمو تاوی و دست پیدا کات تا اندام کانی تری لاشی امکار سه جار انجام دادات.

العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل.